0: تلا علينا القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل ما تيسر من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا مبدع الكون الذي بجماله

والحب يدفعني لبابك لهفة.

واقبله عندك في رحابك خاضعا. خلقت رياضك للتقي مثابا.

0: المسك فاح بها وذاع وطاب.
1: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ إبراهيم الإسكندراني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:09. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل من الآية 73 من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له،

أخذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

إنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين

يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.

الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون.

مفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من الآية 73 من سورة الحج وحتى الآية 5 من سورة النور، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا
0: صلوات
1: رسول الله،
0: الله و
1: صلى الإله بذاته يا طه، وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين، ووحيه كل ترنم حاملا بشراها، والكون صلى على الحبيب مسلما، نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها. يا رب فاختم بالحياة صلاتنا، واجعل لها في جنة مثواها.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم إنا آمنا به ولم نره، فلا تحرمنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمتك ودار كرامتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ساعتنا الآن إخوة الإيمان الرابعة إلى الثلث. القارئ الشيخ علي حزين يتلو من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، دارت كؤوس الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي، كل على ليلاه أضناه الهوى، وأنا الهوى بمحمد ترياقي. إن مر طيف محمد في خاطري، هاجت بحار الشوق في أعماقي. شوق إلى ذكر الحبيب يهزني، فلتسقني من كأسه يا ساقي. أنا لو بقيت الدهر أبكي أحمدا، ما جف زمزم دمعي الدفاقي. فالله صلى والملائكة اقتدت، فاهتز كل الكون بالأشواق. فالكون قلب بالمحبة نابض، شوقا لأحمد قبلة العشاق.

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التواشيح من الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. الحمد لله. الحمد لله أمر عباده بذكره، ووعد الذاكرين مغفرة وأجرا عظيما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع منازل الذاكرين وأجزل ثواب الشاكرين وأكرم عباده الحامدين. وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، أكثر الناس لربه ذكرا وأعظمهم له شكرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، إن ذكر الله تعالى من أعظم الوسائل التي تعمر بها القلوب وتزكو بها النفوس وتستقيم بها الحياة، فهي النور الذي يبدد ظلمات الغفلة، والروح التي تبعث في الحياة تبعث في القلوب الحياة، وهي الأنس الذي لا يزول، والسكينة التي لا تضاهيها سكينة. ذكر الله أخي المستمع الكريم باب عظيم من أبواب القرب منه سبحانه، به تأنس الأرواح وتطمئن القلوب وتستقيم الجوارح وتسمو النفوس عن دنايا الدنيا. فما خاب عبد جعل لسانه رطبا بذكر الله، ولا شقي قلب عمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار. إن القلوب لا تحيا ولا تستقيم إلا بذكر الله، فإذا غفلت قست، وإذا بعدت ضاقت، وإذا هجرت الذكرى اضطربت، وإن تزينت لها الدنيا بأسرها. مستمعي الكرام، وخير الذكر تلاوة القرآن الكريم. اليوم لقاؤنا مع سورتي لقمان والسجدة، بدءا من الآية 22 من سورة لقمان وحتى الآية 10 من سورة السجدة. نستمتع بتلاوتها من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسخر الشمس والقمر

을

إن وعد الله حق.

0: um.
1: أم يقولون افترى بل هو الحق

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي لقمان والسجدة، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أخي المستمع الكريم، إن الله تبارك وتعالى جعل الذكر سببا عظيما من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، فالذكر دواء لكل مرض وراحة من كل مشقة ونجاة من كل ضيق، كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا أيها المستمع الكريم، إن كنت تبحث عن الراحة والسعادة وتريد أن ينشرح صدرك ويصلح حالك ويستقيم أمرك، فعليك أن تستيقظ من سباتك وتتوب من غفلتك وتبادر إلى ذكر الله تعالى، فلا سعادة لحياتك إلا من الله، ولا طمأنينة لقلبك إلا في ذكر الله. فتمسك بذكر الله تعالى في حياتك تكن من المفلحين في دنياك وأخراك. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، تعالوا ندعو ونتضرع ونبتهل لربنا جل في علاه بصحبة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نسأل الله له القبول.

إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل. أخي المستمع الكريم، روى الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله تعالى. وروى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إن الذكر أخي المستمع الكريم يحفظ صاحبه من أوهام النفس ووساوس الشيطان، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. فالرجل الذي لا يذكر الله يسيطر على قلبه الشيطان ويدخل إليه الشكوك والأوهام. مستمعي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا نعمة الذكر وفضل الذكر وثواب الذكر وطمأنينة الذكر، إنه سميع مجيب الدعاء. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي أمنا فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

وكفى بالله شهيدا.

وكفى بالله شهيدا.

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا.

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا كريم. احفظ علينا

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلا الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، أمنا في الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذا لكم تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح طارق شحاتة وعماد مدني، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق 16 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. لازلنا معكم شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أكرمنا بكرمك. اللهم إنا نسألك في صبيحة هذا اليوم العظيم أن تحفظنا وأن تحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن تنجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب، رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:06. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل من الآيات 6 من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم

بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا

علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.

من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير

تسبيحة والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

ويصرفه فيصيب به من يشاء ويصرفه

لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول

بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم

بيوتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم

0: بعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب هذا الترتيل المبارك إخوة الإيمان من سورة النور، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية تأتيكم في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 6:12. وساعتنا الآن 6:35، فما زال هناك وقت كاف لمن لم يؤدي صلاة الصبح، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا في رحاب هذا الابتهال مع الشيخ صلاح عمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث يدل على أنه على الإنسان أن يشتغل بما فيه صلاحه معاشا ومعادا، وألا يتطفل بشؤون غيره، فإن ذلك من كمال الاستقامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجل بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على سيدنا محمد، شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من سيدنا محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على سيدنا محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. نستمر معكم حتى 8 بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال هذه الفترة معكم الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل من الآية 63 من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

المتقون. كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا.

في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا

قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا، فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب

أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحر

مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

0: يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من الآية 63 من سورة النور وحتى الآية 51 من سورة الشعراء، كنا في رحاب هذا الترتيل المبارك من القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: تقدم السن بوالدتي وانتقلت أختي إلى رحمة الله، وشاءت إرادة الله أن والدتي أدخلت المستشفى بالعناية المركزة يوم وفاة أختي، ولم نتمكن من إعلامها بالوفاة، ولما علمت بعد ذلك غضبت منا غضبا شديدا، فهل نحن أخطأنا فيما فعلنا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الإنسان المؤمن هو الذي يرضى بقضاء الله وبقدر الله عز وجل، ولهذا قال جل شأنه في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. فهذه الآيات تبين لنا ثواب الصابرين الشاكرين الراضين بقضاء الله رب العالمين، والصبر الحقيقي يكون عند الصدمة الأولى. وكثير من الأنبياء والرسل وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله، ولكنهم جميعا صبروا على البلاء وشكروا على النعماء. قال تعالى في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
3: هذه المستمعة وأخواتها يا دكتور، هل أخطأوا أم أصابوا في إخفاء خبر الوفاة عن الأم في حالة مرضها؟
4: بالنسبة لإخفاء خبر الوفاة عن الأم لأنها أدخلت المستشفى في هذا اليوم، فإن الذي فعله الإخوة هو الصواب. والدليل على ذلك ما جاء في قصة السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما كانت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، واستشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه، خاف على الرسول صلى الله عليه وسلم على عمته أن تقع عينها على جسد سيدنا حمزة وقد بقر الأعضاء بطنه وأخرجوا كبده وقطعوا أنفه وأذنه. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخفي أمره على عمته السيدة صفية، فقال: يا زبير، المرأة، كأنه يقول: اجعل أمك تبتعد عن مكان حمزة. فقال سيدنا الزبير لأمه: إليك إليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فردت عليه قائلة: ولما؟ وقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله، لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. فجاء الزبير إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: خل سبيلها. فأتت إلى حمزة فاستغفرت له واحتسبته عند الله عز وجل. فإذا كان هذه الأم المؤمنة صابرة راضية بقضاء الله عز وجل فلا مانع من إخبارها، أما إن كانت غير ذلك فعدم إخبارها أولى من أجل المحافظة على صحتها وحالتها النفسية. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان، ورسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمع صابر كمال من كفر الشيخ، يقول في رسالته: أعمل في وظيفة حكومية ولاحظت أن بعض الزملاء كثيرا ما يتمارضون ويترددون على العيادة الطبية التابعة للعمل للحصول على إجازات مرضية، علما بأنهم يتمتعون بصحة جيدة وليس بهم أي أمراض، والطبيب يعتمد الأجازات بغير توقيع الكشف الطبي، فهل هذا يجوز؟ ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمنح الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية له إجراءات مقننة ولوائح معتمدة تنظمه وتسري أحكامه على جميع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة من الوزارات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وما إلى ذلك. وإذا مرض الموظف مرضا يقعده عن مزاولة عمله أو يقلل من كفاءته، أو مرضا يتسبب العمل في ازدياده وتفاقمه أو يقلل من برئه وعلاجه، فله في ذلك الحق أن يحصل على إجازة مرضية وفق هذه اللوائح والقوانين التي تنظم ذلك. أما إذا كان الموظف صحيحا لا علة به ولا مرض، فلا يجوز حينئذ أن يدعي المرض ويأخذ بناء على ذلك إجازة مرضية. لماذا؟ لأنه يكون بذلك مقصرا في وظيفته التي تعاقد عليها وأتمن على آداء مهامها، وذلك لأن العلاقة بين الموظف وبين صاحب العمل سواء كان عملا حكوميا أو خاصا تكيف من الناحية الفقهية على أنها علاقة إجارة، لأن الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. وقد حثت الشريعة على ضرورة الوفاء بالعقود والمحافظة على العهود، فيجب على كل من الطرفين الموظف وصاحب العمل الالتزام بما تضمنه العقد من بنود وما اشتمل عليه من شروط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
3: طب دكتور، بماذا نهمس في أذن أولئك الذين يتقدمون بشهادات طبية تفيد بأنهم مرضى وهم ليسوا كذلك؟
5: نعم، التمارض منهي عنه شرعا لأنه كذب وإخبار بغير الحقيقة، وفيه إنكار لنعمة الصحة التي هي من أعظم النعم، وشكر النعمة يبقيها ويزيدها، وكفرانها يذهبها ويبيدها. وعلى الطبيب أن يتحرى في كتابة الإجازة المرضية دون تقصير أو تهاون، وأن يصرح في التقرير بما يطابق حالة المريض دون تغيير أو تلاعب بالألفاظ، لأنه الفيصل في تحديد المرض من عدمه، هو في ذلك مستشار والمستشار مؤتمن، وإلا اشترك مع المتمارض في الإثم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو من قصار الصور.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى

ألم نشرح لك صدرك؟

eating

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا صور الضحى والشرح والتين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان إكرام الضيف نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد العقلي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، فإن إكرام الضيف سمة من سمات المسلم المتأدب بأدب الإسلام، وحسن الضيافة أدب من الآداب الإسلامية العالية، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثمرة من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإن المؤمن بما عند الله من حسن الجزاء وكريم العطاء، وبما يلقاه يوم القيامة من جزاء، يسارع إلى إكرام الضيفان، ويتشبه بأنبياء الله الكرام في إكرامهم لضيفانهم، حيث قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وضيوفه الكرام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ فهنا يتجلى أدب الضيافة عند خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ دخل عليه الضيوف وكانوا ملائكة الله، وكان لا يعرفهم بادئ الأمر. حيوه بقولهم سلاما، أي نسلم عليك سلاما، وهذه جملة فعلية، فإذا به يرد عليهم بقوله سلام، أي سلام ثابت دائم عليكم. وتلك جملة اسمية، وهي أبلغ من الجملة الفعلية لدلالتها على الثبات والاستمرار، فقد رد عليهم التحية بأحسن منها كما أمر الله، ثم سارع في خفية وعدم تظاهر إلى داخل بيته، فأحضر عجلا سمينا مشويا مسارعا بتقديم الطعام إليهم. وهذا من أدب الإسلام، إذ قد يكون الضيف جائعا ولكنه خجل أن يطلب الطعام. ثم طريقة عرض الطعام طريقة مهذبة رقيقة، لم يقل كلوا أو مدوا أيديكم ونحو ذلك من عبارات، إنما عرض في لهجة الترجي والتواضع: ألا تأكلون؟ وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم ضيفانه بأعز ما عنده، ويؤثرهم بالوسادة التي يجلس عليها، حتى لقد طرح عباءته يوما لأحد ضيوفه ليجلس عليها. ومن أدب الضيافة بالنسبة للمضيف أن يحسن استقبال ضيفه، ويهش في وجهه، ويتلقاه بالترحاب، ويجلسه في أحسن مجلس، ويبادر بإحضار الموجود من الطعام، إذ قد يكون الضيف خجلا من طلب الطعام، ويظل يلاطفه حتى يخرج، وأن يشيعه حتى الباب ويودعه أحسن وداع. ومن آداب الضيف ألا يتطلع إلى عورات البيت، وأن يجلس حيث يجلسه صاحب الدار، وألا يرهق مضيفه بطلب ما لا يقدر عليه أو يثقل عليه من طعام أو شراب، بل يقبل ما يقدم إليه في بشاشة، وأن يدعو في ختام الطعام لصاحب الدار. تلك بعض آداب الضيافة في الإسلام، حتى تكون مؤدية ما يهدف إليه الإسلام منها من توثيق روابط المحبة والأخوة بين المسلمين، تقوية لمجتمع الإسلام وتدعيما للرابطة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان إكرام الضيف استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد العقل الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. هذا الموعد إخوة الإيمان هو الموعد المعتاد للشيخ محمد رفعت، ويتلو من سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن.

0: من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي.

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما وضح لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن رب العزة سبحانه وتعالى يقبل التوبة من التائبين إذا تابوا قبل أن تطلع الشمس من مغربها، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. كما بينا أن التوبة إنما هي إلى وقت طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة وظهرت علامة الساعة الكبرى. كذلك أيضا لا توبة إذا بلغت الروح الحلقوم، فحيث تصل روح الميت عند الاحتضار إلى الحلقوم فلا تقبل التوبة وقتئذ، وهو ما يسمى بوقت الغرغرة، كما في الحديث الذي معنا: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي أنه طالما كان في حال مرض وفي حال متأخر ولكن لم تصل روحه الحلقوم ولم يصل إلى مرحلة الغرغرة فإن التوبة تكون مقبولة. لكن إذا وصلت الروح الحلقوم وأصبح في حال الغرغرة فإن التوبة حينئذ لا تقبل. وكل هذا البيان الذي يوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته فيه حقيقة هامة، وهي أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة وأن يعجل بها وألا يسوف بحال من الأحوال، لأنه لا يضمن الأجل ولا يعلم متى تكون الساعة، فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح لأنه لا يعلم متى يكون الموت. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فبين سبحانه وتعالى أنه حين تبلغ الروح الحلقوم لا تقبل التوبة ولا تنفع صاحبها، أما قبل ذلك فإنها تنفع صاحبها. وهذا يستوجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يفاجئه الأجل، لأن رب العزة يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي يقبل توبة العبد المذنب المكلف ذكرا كان أو أنثى كرما من الله وفضلا. ما لم يغرغر أي ما لم تصل روحه حلقومة من الغرغرة، وهي جعل الشراب في الفم ثم يديره في أصل حلقومه فلا يبلعه. وهذا مأخوذ من قول رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحضور إذا حضر أحدهم الموت بمعاينة ملك الموت، وقال غيره مراده تيقن الموت لا خصوص رؤية ملكه، لأن كثيرا من الناس لا يرون ملك الموت. ولكن رد بأن قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يدل على أن كل أحد يراه، فمدعي العدم يلزمه الدليل عليه. وفي الاستدلال بهذا ما لا يخفى، إذ لا يلزم من توفيه لكل رؤية كل منهم له. وهذا الحديث وضح لنا بأن الموت آت لا محالة، وأن الإنسان العاقل هو الذي يتوب حيث وسع الله سبحانه وتعالى للإنسان إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، وإلى أن تطلع الشمس من مغربها. وهذا من فضل الله وكرمه بعباده ليبادروا بالتوبة، وليرجعوا إلى ربهم، ولينعموا بكرمه الواسع ورحمته الشاملة ومغفرته لأصحاب الذنوب الذين يتوبون إليه ويثوبون إلى الرشد والصواب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في ظلال الهدي النبوي،
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظا بالنور أكفى.

بالنور أجفان الحياة. الضحى من نور من والندى من فيض من. الضحى من نور من والندى من فيض من. سب

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

0: من وهي أيضا صنع من.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول مفهوم الكبائر عند الإمام جعفر الصادق رحمه الله، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول مفهوم السعي في القرآن وأنواعه، وذلك من خلال الآية 33 وما بعدها من سورة النجم، من قول الحق عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. تولى أي عن السماع لك، وأعطى قليلا، قالوا دي نزلت في الوليد بن الإيه؟ في الوليد بن المغيرة. عجبه ما قال الرسول في أشياء كثيرة فمال إليه، وبعد ذلك بل أعطاه شوية من الأمان، ثم تذكر عزته فقبض نفسه. يبقى أعطى قليلا من الأمان لأمر الدعوة، وبعدين ذكر عزته فإيه؟ فأكده، يعني بعت له عقبة، عقبة فمنعته، وأعطى قليلا فأكده. وقالوا إن هو لما جه سمع كلام الرسول أم حن إلى كلامه، وبعدين ذكر المنزلة بتاعته عند الإيه؟ عند العرب، ليقولوا كذا وكذا وكذا ويتهموه بقى بأنه سبق وإلى آخره. وبعدين قالوا واحد، قال له: تؤمن؟ إن كنت خايف من اللي هيحصل لك أنا أتحمل عنك الجزاء اللي أنت هيجي لك، بس اديني كذا. قال له: صحيح. قال له أديك. أم الدواء؟ قال: هدى ضامن ده، منع العطاء منه. أو نزلت في النضر بن الحارث برضه لما جه قال له واحد: أنا عذاب ربنا شديد. أم قال له: لا يهمك، أنا أشيل عنك. قال له: إيه؟ قال له: تديني 5 قلائص من قلائصك دي جمال يعني، وأنا أشيل لك وأعطى. وبعدين بقى استكثر، منع العطاء كلها كده. أو صفوان، كل واحد من دول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكل، عنده علم الغيب فهو يرى إن ده هيوفي ويشتل عنه السلام، لا تزر وزارة وزر أخرى. هذا السبب. فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكل، عنده علم الغيب فهو إيه؟ يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إيه اللي في صحف إبراهيم وموسى الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. إياكم إن كنتوا تقولوا واحد هيحمل عنك الإيه؟ العذاب، لأن لا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. بيقطع الأمل في إنك مش هتنتفع بعمل غيرك، وإنت مش هتنتفع إلا بعملك أنت. فإن كنت حريص على نفسك أنت اجتهد في أن تعمل أنت. إنما واحد يقول لك أشيل عنك وما أشيلش عنك، ما فيش الكلام ده. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم؟ في آية إن هذا لفي الصحف الأولى إيه؟
5: صحف إبراهيم وموسى.
4: بس يقدم إبراهيم، يقدم إيه؟ يقدم إبراهيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي إبراهيم سيدنا إبراهيم الذي وفى أن كلفه الله تكاليف فوفى بها على غير المراد، ولذلك إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال له: أما أنت ما دام أتمت إني جاعلك للناس إماما مش كده قال له المكافأة ما دام أتمته. قالوا ما هو الإتمام؟ قال لك الإتمام ده يكون إتمام على قدر نفي اللوم وإتمام على قدر صدق الأداء. سيدنا إبراهيم عمل إيه لما قال له وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ كان من الممكن أن يرفع البيت على قدر ما تطول يده ويبقى أتم ولا ما أتمش، لكن هو أتم بعشق وقال لك أنا عايز أعلي الكعبة كمان شوية، مانيش طاير، هات هذا حجر نحطه واطلع عليه وعليها، هيعليها بمقدار مش بمقدار الحجر، يبقى ده دليل على عشق التكليف واحتال على أنه يؤديه يعني كما إيه. وإبراهيم الذي وفى، فلما قال له أنت وفى هنجعلك للناس إمام، حرصه على ذريتي، قال إيه ومن ذريتي، يعني خدها كده في ال... قال له لا لا ينال عهد الظالمين. هي المسألة مش مسألة الدين. أم لما جه يطلب الرزق لأهل مكة افتكر الحكاية، اجعل هذا بلد ارزق أهله من الثمرات من آمن، احتاط عشان إيه لا ينالوا عهد الظالمين. قالوا لا أنت تزودته الرزق بتاع الدنيا دي، المؤمن والكفر عندي زي بعض، اللي يحسن يأخذ. قال ومن كفر، ومن إيه ومن كفر. طيب يا سيدي ألا تزر وازرة وزر أخرى. هنا بقى المشرقين يقولوا إيه ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، الآن هي اللي صح. قال لك لا ده دي كل واحد عقوبة، لأن الذي يصنع الشر له وزر، فإذا طلب من غيره أن يصنعه يبقى ده وزر ثاني، فالأولى وزر الضلال في الذات والثاني وزر الإضلال للغير. نعم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أهدي بقى الحتة اللي العلماء بقى عاملين فيها معارك، الإنسان ملوش إلا السعي. هم قال لك الكلام ده للأمم السابقة ولا لنا أمة محمد ربنا أكرمها؟ طب ليس الإنسان إلا ما سعى، في حاجات كتير بتنقض القضية دي. أولا ما هو السعي؟ السعي هو مطلق حركة لغاية، الحركة دي الشر يسعى في الأرض فسادا، الحركة للخير يعني عملها للخير يبقى ده سعي في الايه في الصلاح. السعي ده بيختلف باختلاف السعي وحسب قوة الانسان في الايمان، فواحد يعمل سعيه لنفسه يقولك ده بقى اناني يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد، واحد يعمل سعيه للأسرة بتاعته بس، واحد يعمل سعيه للحارة بتاعته، واحد يعمل سعيه للبلد، واحد يعمل سعيه للعالم. محمد رسول الله جاء عشان العالم كله من لا يأكل، يبقى إذن السعي. ولذلك قال لك إن أوطان الرجال بتختلف باختلاف أممهم، أوطان الرجال تختلف، رجل وطنه نفسه اللي قلنا عليه، ورجل وطنه أسرته، ورجل وطنه أقرباؤه، ورجل وطنه بلدته، ورجل وطنه العالم. فهذا هو فلسفة الإيمان والرجل. السعي بقى بيختلف، في واحد مطلوب أن يسعى لحد محيط أسرته ونفسه، في واحد بيسعى لأكثر من كده، إنه هو اللي بيبقوا بيدهم أمورنا بقى، اللي بيدهم أمورنا ده بيتخذ موصلات، وده بيتخذ القضاء، وده بيتخذ المعرفة، وده بيتخذ الإطفال، كل واحد إيه السعي. أهو أن ليس للإنسان إلا إيه إلا ما سعى، السعي بتاعه تشوف أنت مهمتك إيه تؤدي هذه الإيه هذه المهمة كما طلب منك فيها. لو كل واحد عمل كده ما تجدش حد تعبان ولا حد. العلماء اللي قالوا من الإنسان يستفيد بعمل غيره والتانيين قالوا لا ما يستفيدش بعمل غيره بدليل هذه الآية، فاللي بيرد عليهم قالوا لهم طب تعالوا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر ألا يشفع للعالم أجمع في إن الله يعجل بالحساب؟ يبقى العالم كله استفاد منه. قال لك ما هي دي اللي تأيد قوله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الكافر، لأننا حتى نتمنى الانصراف ولو إلى النار بس طلعنا من الحكاية دي. قال لك طيب ما يشفعش لأهل الكبائر من أمته سعي غيرهم نفع عليهم، ما يشفعش في إن الناس اللي دخلوا النار يخرجهم بقى يعني بزيادة عليهم زي ما تقول بزيادة عليهم كده. قال لك بأن تفعوا بعمل غيرهم، ألم يأمرنا الشرع بأن نصلي على الميت؟ لو كانت الصلاة على الميت دي ما بتنفعوش كان يبقى الأمر بها عبس، إنما احنا بندعي له يبقى انتفع إيه؟ يوم يجي اللي بيناقض يقول لك لا هو انا بصلي على كل ميت، انا بصلي على المسلم، والمسلم بعمله اللي جه من طيب والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طب خدنا ذريته أبوه نفعه في العمل أهو. قال لك ما هو الرجل الصالح بيتحرى رزق أولاده والمنحرف بيديلهم اللي هو عايزه إن شاء الله يتشي إن شاء الله يجد ومش عارف إيه. فإذا استقامته أثرت فيهم يعني ما محرومين من شيء من متع الحياة. يعني مثلا اللي بيرتشي واللي بيعمل على ابنه يبقى في المدرسة لابس كويس والتاني غلبان اللي على قده كده لابس مش عارف إيه. يبقى إذا صلاحهم أثر في حياتهم ولا ما أثر نقوم نعوضهم بقى في الآخر. طيب تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا الرجل يعني يصلي بيه جماعة عشان ياخد ثواب الجماعة الاثنين يبقى انتفع بهم. الله لما جه المدين ما صلاش عليه النبي المدين ما يصليش عليه النبي يقول لك طب وليه حرم والمدين ذنبه ايه يقول لك لأن النبي قايل حديث مش عايز يتناقض يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه مش أدى هو أدى الله ما دام مات ولا أداش ولا عندوش ما يؤدي يبقى دليل على أنه كان عايز برضو يبلغ ما منعش الصلاة عنه إنما هو ما إيه ما صلاش عليه. فلما سيدنا أبو قتادة شاف كده قال له يا رسول الله أنا أؤدي عنه فصلى رسول الله عليه وعلي برضو عمل الحكاية دي وصلى يبقى في ناس استفادت بعمل الإيه بعمل الغير. أنا بقى لما أفتكر كده وده يقول كده وده يقول كده وده يقول كده قلت نعم إحنا عايزين نحل الإشكال. أنا أعرف إن اللام في اللغة للملك فلما يقول لك ليس لزيد عندي إلا 10 اديته الحق بتاعه. فالآية وأن ليس للإنسان إلا له حق إنما ربنا حدد العدل ولم يحدد الفضل ويبقى الإشكال ينحل وخلاص حدد. ليه؟ لأن كل ربنا من أول الأمر يعمل لي منهج لصالح ما يستفيدش هو منه حاجة ويعمل المنهج لصالح بعدين يقول حاجاتك عليه ووديك الجنه واعمل لك مش عارف ضد المنهج لصالح. تشريع الجزاء على العمل الصالح الذي يعود على المكلف ولا يعود على الله فضل من الله. ولذلك يقول الله قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه. اذا فاللام في اين سيس للانسان الا ما سعى حددت الحق والعدل اللي فرضه ربنا برضه ولكن هذا ده من الفضل بقى ما تحدش. زي ما يكون عندك خادم ليس لو عندك إلا 10 قروش وبعدين انبسطت انت كده منه رحت ساعة مديته قلت له خد كمان يعني. يبقى إذن الآية في اللام الملكية حددت العدل ولم تحدد الإيه ولم تحدد الفضل ولا معركة. إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يعني مش بيسعى كده وما فيش تعقيب عليه سوف يرى سوف يرى يعني سوف دي قدام شوية لأن لما تيجي على الشيء اللي قدام تقول سأفعل وبعدين تقول سوف أفعل يبقى الزمن إيه سوف يرى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم وبعدين تردون إلى عالم الغيب والشهادة وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى مش الجزاء العادي الجزاء اللي فيه فضل بقى دي وجهه يا بعض الحوافز اللي بتنعمل دي مهم من الفضل مش كده اللي يسموها الايه البقاشيش دي الواد اللي بيبقى خدم عليك في القهوه وبعدين تديله ثمن اللي مش عارف ايه وبعدين تديله البقاشيش ده زياده عن مطلوب منك. نعم ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى يعني ما تفتكروش ان الدنيا هي بس كده ده لو كانت الدنيا بس هي كده كان المسرفين على انفسهم هم اللي فازوا لأنه حقق لنفسه الشهوات اللي هو عايزها ولا كتمش نفسه في المناهج ويبقى الغلبان الطائع والعصو هو اللي تعب. نعم وأن إلى ربك المنتهى كلمة وأن إلى ربك المنتهى تدلنا على أن الكافر وإن كان الله قد خلق له اختيارا وهذا الاختيار يبيح له أن يكفر بالله ويبيح له أن يعصي الله أم قال لك لكن احكم نفسك في شيء واحد أنت مختار صحيح ولك تعمل كده إنما في أشياء أنا مش مخليك مختار فيها موتك مش منتش مختار فيه فقرك وغناك منتش مختار فيه الله مرضك وصحتك منتش مختار فيه. فما دمت تعودت أن تتمرد على الله بالإيمان وتتمرد على الله بالمعصية طب ما تتمرد عليه في المرض ساعة ما يعيك كده أقول لا ما نش عياه تقدر على هذه لا يبقى إلى ربك المنتهى ولا لا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى
5: بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما الفرق بين العادات والعبادات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه، وهي ما يتعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أما العادة فهي الأمر الذي يتقرر بالنفوس، يعني يكون داخل الإنسان تعود عليه ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة بتقراره المرة بعد المرة، أي عادة محمودة. فيكون ما يميز العبادة عن العادة استحضار النية التقرب إلى الله تعالى في كل عبادة امتثالا لأمره، مع إظهار التذلل والخضوع له بصورة خاصة غير معتادة. والعادة الحسنة المألوفة عند الناس أحال عليها الشرع الشريف فيما لا نص فيه، يعني علق بها أشياء وجعلها معيارا للحكم وجعلها واجبة، وجعل أشياء كثيرة واجبة بناء على العادة والعرف. لذلك عندنا قاعدة في الأشباه والنظائر والقاعدة الفقهية تقول: العادة محكمة، أي إذا لم يوجد نص شرعي فالعادة هنا تدخل في الحكم الشرعي ونمشي على ما اعتاده الناس.
2: والله أعلم.
3: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان. تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم عنا في هذا اليوم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم من هندسة الهواء الزميل شحاتها عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ فترتنا بالقرآن الكريم. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

open.

وقيل يا

ويا سماء

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقضي الأمر واستوت

ونادى

Israel. فلا تسألني ما ليس لك به.

ولا فلا تسألني ما ليس لك به

الحق. وأنت أحكم الحاكمين.

Europe.

أصبر إن العاقبة للعاقبة.

you. إن

تَفْتَرُونَ.

تجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا

أفلا تعقلون.

5. أسألكم عليه أجرا

أفلا تعقلون.

Allah!

Kekuatan.

قالوا يا هود ما جئتنا

وما نحن لك بمؤمنين.

0: يسوم.
1: يا شيخ المطيعين يا
0: حبيبي، قال إني أشهد الله.
1: الله
0: أكبر.

قالوا يا يهود ما جئتنا

وما نحن لك بمؤمنين.

بسم قال إني أشهد الله وأشهد

0: إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القار الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة هود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. نواصل رحلة فقه التأويل بين سلطة العقل وضوابط الشرع الحنيف، وجاءنا سؤال أستاذنا بعد حلقة ابن رشد ورأيه في التأويل، يقول: هل يمكن الإفادة من ابن رشد في كتابه فصل المقال في بناء نظرية للتأويل المنضبط؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. أخواتي في الإنسانية، أخواتي في الإيمان، هذا السؤال سؤال مهم، وهو شائع في الأوساط العلمية والدراسات الفلسفية الإسلامية: كيف يمكن الاستفادة من ابن رشد في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال في بناء نظرية للتأويل المنضبط، ولكن مع إعادة تأصيلها في ضوء علوم العربية وأصول التفسير والحديث، لأن مقصد ابن رشد لم يكن فتح باب التأويل على مصراعيه، وإنما وضع ضوابط تمنع العبث بالنصوص الشرعية، تمنع التأويل العبثي والتأويل المتعسف. وأهم هذه الوجوه، وهذا مستفاد من دراسات علمية محكمة، أهم هذه الوجوه: الأصل حمل النص على ظاهره، هكذا يبين ابن رشد، الأصل حمل النص على ظاهره، الكلام على حقيقته، ولا يعدل عن الظاهر عن المعنى الحقيقي إلى التأويل إلا عند وجود برهان صحيح يمنع من إرادة الظاهر، وهذه قاعدة تتفق مع منهج جمهور الأصوليين والمفسرين واللغويين، هي ليست فوضى، كل إنسان يعني يقترح اقتراحا لا يستطيع أن يدلل عليه ويقول يعني هذا فكر غير مقبول، لأنك لم تدلل عليه علميا.
1: نعم.
2: الأمر الثاني: أن التأويل لا يكون إلا وفق قوانين اللغة العربية، فقد قرر ابن رشد أن التأويل هو إخراج اللفظ من دلالته الظاهرة إلى دلالته المجازية إذا احتملها اللسان العربي، وهذا يجعل العربية هي الحاكم الأول في قبول التأويل أو رده. القرآن وضع هذه القاعدة حين بين أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني بقواعد هذا اللسان وضوابط هذا اللسان. الأمر الثالث: لا يجوز التأويل بغير احتمال اللغوي، هذا يسمى عند علمائنا بالتأويل العبثي، التأويل المتعسف، التأويل الذي هو خارج ضوابط العلم وضوابط اللغة، فكل معنى لا تحتمله مفردات اللغة ولا تراكيب اللغة ولا أساليب البلاغة هو تأويل عبثي باطل متعسف، مهما بدا مقبولا عند صاحبه ويعني بدا جذابا عند قائله. الأمر الرابع: الجمع بين الأدلة أولى من إهدار بعضها، وهذا كلام يعني أهل الفقه في الفكر، فإذا بدأ التعارض بين النصوص أو بين العقل الصريح والنقل الصحيح وجب البحث عن تأويل صحيح يجمع بينهما، لا أن يسارع ويلغي الحديث أو يلغي الآية أو يلغي التفسير، ليس هذا اتجاها صحيحا، إنما الاتجاه الصحيح الجمع بين الأدلة أولى من إهضار بعضها. الأمر الخامس، التأويل له أهلية علمية، إذ لا يتصدى له إلا من جمع علوم العربية وأصول الفقه والتفسير والحديث ومعرفة مقاصد الشريعة، أما غير المؤهل فواجبه الوقوف عند الظاهر. ما من شك أن هذه خلاصة مهمة لبيان ضوابط التأويل من خلال كتاب ابن رشد، فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ويمكن أن تكون مشروعا بحثيا لأحد الباحثين. اللهم رد الناس جميعا إلى الحق واهدهم إلى صراطك المستقيم. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القار شيخ أبو العنين شعيش عام تيسر من سورة التوبة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع المصحف المجود لهذه الفترة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة المجادلة من أول سورة وحتى ختام سورة الحشر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وللكافرين عذاب أليم.

0: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من أول سورة المجادلة وحتى ختام سورة الحشر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أنت

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه: جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الموحي ومن الموحى إليه وما الوحي، وذلك في قوله تعالى في سورة الشورى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الموحي هو الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، والموحى إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين. والخطاب هنا في الآية الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والوحي في اللغة معناه الإعلام الخفي السريع، وشرعا إعلام الله سبحانه وتعالى من اصطفاه من عباده بكل ما أراد الله تعالى أن يطلعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. والوحي له أنواع، منها الوحي المجرد المباشر، وهو أن يقذف الله تعالى في قلب الموحى إليه ما أراد، بحيث يوقن الموحى إليه أنه من عند الله تعالى. ودليله قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. والوحي من وراء حجاب، أي بلا واسطة، كتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام. ودليله قوله تعالى: أو من وراء حجاب، وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أما عن النوع الثاني فهو الوحي الجلي، وهو الوحي بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. وهذا النوع من أشهر أنواع الوحي وأكثرها، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي مثل الرؤيا الصادقة، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من خلال النفث في الروع، وهو ما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب النبي مما أراد الله تعالى أن يعلمه به من أمور الغيب، كما كان الوحي يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهي أشد الصور على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان الوحي يأتيه عن طريق مجيء ملك الوحي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورته الملائكية التي خلقه الله تعالى عليها. ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، كما كان الوحي يأتي في صورة رجل وهو الصحابي المعروف بدحية الكلبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، اللهم آمين. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الزمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

0: تمام العاشرة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 52 من سورة الشعراء وحتى الآية 26 من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين

المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم

فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.

الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم،

على بعض الأعجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.

عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

لهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ

صغيرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون.

الرحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم

لكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

0: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 52 من سورة الشعراء وحتى الآية 26 من سورة النمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فقد وصف القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من الصفات، فقد سماه البشير والنذير كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والبشير هو من يعلم الآخرين بالخير وما سيؤول إليه حالهم عند طاعة الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما النذير فهو من يحذر العباد مما ينتظرهم من العقاب وسوء المصير في حال كفرهم بنبي الله تعالى ورسالته. ووصفه القرآن أيضا بالسراج المنير كما في قوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لأنه كالضوء الذي ينير دروب العباد فيرشدهم لطريق الحق والصلاح والخير ويبعدهم عن الظلمات والضلال، فتحيا به الأفئدة وتنار به العقول. ووصفه القرآن بالداعي إلى الله تعالى كما في قوله:

0: قوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة التوحيد منذ بعثته حتى وفاته، وبذل جهده ونفسه حرصا على إيصالها للعالم بالتشريعات والأحكام الواردة فيها. وقد واصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكثير من المسلمين بالمضي قدما في نشر رسالة التوحيد وإيصالها للناس تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما وصفه القرآن الكريم بصاحب الخلق العظيم، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تعددت الأقوال في سبب وصف الله تعالى للنبي بهذه الصفة، فذكر بعض أهل العلم أن خلقه وصف بالعظيم لاشتماله صلى الله عليه وسلم على جميع الصفات الحسنة، فهو رحيم بالمؤمنين، مهاب عند الأعداء، فكان لفظ العظيم الأفضل لوصفه. وقد قال الإمام الجنيد رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شغله الشاغل هو الله تعالى، فلم يصرف عنه شيء، وقد رزقه الله تعالى بالكثير من العلم وكمال الأخلاق، لذلك وصف بصاحب الخلق العظيم. وقيل إن أسباب إطلاق وصف الخلق العظيم عليه صلى الله عليه وسلم لامتلاكه جميع محاسن الأخلاق التي اتصف بها غيره من الأنبياء الذين سبقوه. وقيل أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج عرضت عليه مفاتيح الأرض فلم يرضى بها لإعراضه عن الدنيا. وقد وصفه القرآن الكريم أيضا بالرؤوف الرحيم، كما في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف عن جميع الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه، والرؤوف الرحيم هو من يمتلك الرقة والعطف والشفقة على الغير، ولم يكن هناك أرحم ولا أشفق منه صلى الله عليه وسلم. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فطر على الرقة ولين الجانب، فلم يكن يقبل الأمور التي تجلب المشقة لأمته وتؤدي للتعب والهلاك، ودليل ذلك قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، صلى الله وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآيات من 12 وحتى 14 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها مخاطبا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. وبعد أن تحدثنا حول المعنى الإجمالي للآيات المباركات، وتحدثنا ووضحنا لما خص ربنا تبارك وتعالى الجيب بالذكر، نود أن نوضح بعضا من الفوائد التربوية التي نتعلمها من هذه الآيات المباركات، وما الهدايات التي نأخذها ونطبقها في حياتنا.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في قول الله تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وتعليل هذا الحكم إنهم كانوا قوما فاسقين، وإن قرض الحكم بتعليله له فوائد. الله سبحانه وتعالى لما قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه، الله سبحانه وتعالى بين أنهم فسقوا. طيب، اقتران الحكم بتعليله له فوائد: الأولى بيان حكمة الله تعالى في تشريعه وقضائه، الثانية التعميم لعموم العلة، والثالثة أن المخاطب يزداد طمأنينة إذا علم حكمة الحكم. وفي قوله تعالى إنهم كانوا فاسقين، أن الفسق يطلق على الكفر، والفسق نوعان: فسق مطلق ومطلق الفسق، فالفسق المطلق هو الكفر، ومطلق الفسق هو العصيان من المؤمنين، إذ إن أصل الفسق الخروج عن الطاعة، فإن كان خروجا كاملا شاملا فهو فسق مطلق، وإن كان بعض خروج فهو مطلق فسق.
2: فضيلة الدكتور، لما عبر بالمضارع تخرج؟
3: عبر بالمضارع تخرج ليفيد استحضار المشهد من غير سوء، احتياط أو احتراز. في 9 آيات بينات عنت من بعد 9 آيات، ولكن في أفادت التساوي في القوة إلى فرعون وقومه، فيها أن الله عز وجل أرسلها وأنها ستصل إليه. فاسقين كلمة جامعة تفيد الخروج عن الفطرة والعقل والدين والبرهان والعرف المألوف. ومن الدروس أيضا عدم اكتفاء الدعاة إلى الله بدليل واحد لمن يدعوهم، بل لابد من اتباعه بثاني، وإن أمكن حشد الأدلة لمزيد من الإقناع والإشباع، وإن كان اللبيب من واحدة يكتفي، لكن كما قالوا صاحب الحق يكفيه دليل واحد، أو طالب الحق يكفيه دليل واحد، وطالب الهوى لا يكفيه 1000 دليل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من طلاب الحق. إقامة الحجة على الآخرين لا تعني عرضها فحسب، بل لابد من تضمنها الوضوح والإقناع. كذلك العناد والمكابرة من أسوأ طباع البشر، ومع هذا فإن كثيرين يتصفون بهذه الصفة القبيحة. التعصب جمود وتحجر، تعصب لمذهب، تعصب لطائفة. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر هذا التعصب والجمود والتحجر الذي يظن أصحابه أنهم ثابتون وهم متعصبون قد ألغوا عقولهم، فهم يحفظون ولا يفهمون. كذلك كثرة إرسال الآيات يدل على شدة مكابرة القوم المرسلة إليهم الآيات. يكفي القوم آية واحدة دليل على صدق النبي المرسل إليهم كما الشأن في غالب الأقوام، لكن فرعون وملأه كانوا الأشد مكابرة ومعاندة، فقد أرسل الله إليهم مع موسى 9 آيات. قوله إلى فرعون وقومه يفيد التبعية للمسؤول في أغلب الأقوام وأغلب الأوقات، رحمة الإله العظيم الرحيم. فمع أن فرعون عدو له ولرسله ودينه، يرسل إليه رسولا ب9 آيات لعله يتذكر أو يخشى كما قال الله عز وجل، بل ويوصي نبيه موسى وأخاه هارون أن يتكلم مع فرعون الباطشي برفق، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
2: من بلاغة الآية أننا نلحظ أن في 9 آيات متعلق بمحذوف، فنود أن نوضح ذلك للمستمع الكريم فضيلة الدكتور.
3: في قوله تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه كلام مستأنف، وحرف الجر فيه يتعلق بمحذوف والتقدير اذهب في 9 آيات إلى فرعون، ويجوز أن يكون المعنى وألق عصاك فلما رآها تهتز أي وأدخل يدك، أو يجوز أن يكون المعنى وألق عصاك وأدخل يدك في 9 آيات. كذلك أيضا في 9 آيات إلى فرعون وقومه، إلى فرعون صفة لآيات أي آيات مسوقة إلى فرعون، وفي هذا إذان بكلام محذوف إيجازا، وهو أمر الله موسى بأن يذهب إلى فرعون كما بين في سورة الشعراء.
2: قال ربنا تبارك وتعالى هنا إلى فرعون وقومه، بينما في الآية 32 من سورة القصص قال ربنا تبارك وتعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فما دلالة التعبير بقومه في هذه الآية آية سورة النمل، ودلالة التعبير بالملأ في آية سورة القصص؟
3: قال هنا بلفظ إلى فرعون وقومه، وفي القصص بلفظ إلى فرعون وملئه، لأن الملأ أشرف القوم، وكانوا في هذه السورة موصوفين بما وصفهم الله به من قوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها، فلم يسميهم ملأ بل سماهم قوما. وفي القصص لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم ملأ، وعقبه بقوله وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، فناسب ذكر القوم هنا وناسب ذكر الملأ هناك. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين.
2: أدخل يدك في جيبك معطوف على ماذا فضيلة الدكتور؟
3: في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك عطف على قوله وألق عصاك، وما بينهما اعتراض. بعد أن أراه الآية الأولى آية انقلاب العصا ثعبانا، أراه آية أخرى ليطمئن قلبه بالتأييد. وقيل في الكلام حذف تقديره وأدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج، فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني، ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول، وعلى هذا فيكون من باب الاحتباك كما قال علماء التفسير. كذلك فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، أوجز بقية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه الآيات، ليعتبر بذلك حال الذين كذبوا بآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصد من هذا الإيجاز طي بساط القصة لينتقل منها إلى قصة داود ثم قصة سليمان عليهم السلام المبسوطة في هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه، في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: 11:45 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل عماد عطية من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة النمل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.

لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون

نسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون

والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون.

تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء

خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.

0: صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 27 من سورة النمل وحتى الآية 28 من سورة القصص، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ سعيد حافظ.
2: ما في الوجود سواك رب يعبد.

محمد يا منتهى سؤلي وغايتي.

0: قدم الشيخ سعيد حافظ هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 29 من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تخف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم

الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على

مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون

ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا

آت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.

لا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.

معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون

كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا،

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

0: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 29 من سورة القصص وحتى الآية 19 من سورة العنكبوت. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:25 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

معكم. وخذوا حذركم.

واستغفر الله واستغفر

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النساء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون، القلب هو مركز الإحساس ومستودع الأسرار ومنبع النور أو الظلام. حين يضيع القلب يضيع الإنسان كله، حتى لو امتلك الدنيا بما فيها. وحين يهتدي القلب يجد الإنسان نفسه، حتى لو كان فقيرا وحيدا في ظلمة ليل. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم من قلب امتلأ بالحقد فصار صاحبه لا ينام بسلام ولا يعيش بطمأنينة. ثم جاء اليقين. اليقين هو أن تدرك أن كل شيء في هذه الدنيا زائل، وأن الباقي هو ما في القلب من حب لله ورجاء في رحمته وخوف من غضبه. اليقين هو أن تثق أن الله لن يتركك وحيدا في الطريق، وأنه أقرب إليك من حبل الوريد. اليقين لا يعني أن الحياة ستخلو من الألم، لكنه يعني أن الألم لن يهزمك. أيها الإخوة المؤمنون، القلب لا يستيقظ إلا حين يشعر بضعفه أمام الله وحاجته إليه في كل لحظة. نحن لسنا أقوياء بأنفسنا، بل بقربنا من ربنا. فمن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله ماذا؟

زدني بفضلك يا إلهي طاعة، زدني بفضلك.

0: قدم المبتهل الشيخ سعيد هزاع هذا الابتهال: الواحدة ودقيقة ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر. يرفع النداء الشيخ سيد النقشبندي.
1: الله أكبر الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وما يتيسر من سورتي الحجرات وقاف.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم كتابات إسلامية، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن هناك لحظات في حياة الإنسان تضيق فيها الأسباب وتثقل فيها النفس بما تحمله من مخاوف وهموم، وتتزاحم الاحتمالات حتى يظن أن قلبه لن يحتمل المزيد. وفي هذه اللحظات يظهر الفرق بين قلب تغلبه المحنة وقلب يخرج منها أكثر ثباتا وإيمانا. فما الذي يجعل إنسانين يمران بالبلاء نفسه فينهار أحدهما بينما يثبت الآخر ويطمئن؟ إنها نعمة من أعظم نعم الله على عباده، إنها السكينة. وللحديث عن هذه النعمة العظيمة نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء المصرية بعنوان السكينة علاج المؤمن، جاء فيه: إن أول ما يلجأ إليه المؤمن عند مواجهة مصاعب الحياة هو الله سبحانه وتعالى، مستعينا به ومتوكلا عليه. فليست قوة الإنسان في كثرة ماله ولا في كثرة أعوانه، وإنما في صلته بربه. ومن أعظم ما يمنحه الله لعبده نعمة السكينة. فطريق المؤمن لا يخلو من المحن، ولكن الله وعد عباده الصادقين بأن ينزل على قلوبهم ما يثبتهم ويقويهم، فقال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولنتأمل التعبير القرآني البديع، فلم يقل سبحانه: أنزل السكينة على أحوالهم أو في دنياهم، وإنما قال: في قلوبهم. لأن القلب إذا امتلأ بالسكينة هانت عليه المصائب، وإذا اضطرب القلب تحولت صغار المشكلات إلى جبال من الهموم. فالبلاء قد يطول، وقد تمر على الإنسان أيام صعبة، لكن السكينة تجعل المؤمن يستقبل الشدائد بثقة في الله، ويرى أقدار الله بعين الرضا لا بعين الجزع. ولهذا إخوة الإيمان، لم يكن أول ما امتن الله به على المؤمنين في مواطن الشدة أن يرفع عنهم الخطر، وإنما أن يثبت قلوبهم بالسكينة. ففي الهجرة، حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار والعدو قريب، لم تتغير الظروف في لحظتها، ولكن نزل اليقين في القلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. أيها الإخوة المؤمنون، إنها رسالة لكل مؤمن، فحين يمتلئ القلب بمعية الله يصغر أمامه كل خوف، ويصبح البلاء مهما اشتد بابا من أبواب القرب من الله. والسكينة لا تعني أن الإنسان لا يحزن أو لا يتألم، فالأنبياء ابتلوا والصالحون مروا بالشدائد، ولكن السكينة أن يبقى القلب ثابتا بالله، فلا يسخط على قضائه، ولا ييأس من رحمته، ولا يفقد حسن ظنه به سبحانه. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أعظم ما يحتاج إليه الإنسان في زماننا أن يهتم بعلاج قلبه كما يهتم بعلاج جسده. فقد يملك الإنسان أسباب الراحة كلها، لكنه لا يجد الطمأنينة، وقد يفقد شيئا من متاع الدنيا، لكنه يملك قلبا مطمئنا، لأنه فوض أمره إلى الله، وعلم أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. ومن أعظم أبواب السكينة ذكر الله تعالى، قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر يربط القلب بخالقه، والقرآن شفاء لما في الصدور، والصلاة راحة للمؤمن، والدعاء باب يلجأ من خلاله العبد إلى ربه، موقنا أن خزائن الفرج بيد الله وحده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن مع تقلبات الحياة، فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير،
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن لا يعيش حياة بلا ابتلاء، ولكنه يعيش بقلب يعرف طريقه إلى الله، فإذا نزل به البلاء صبر، وإذا ضاقت به الدنيا أيقن أن مع العسر يسرا، وأن بعد الكرب فرجا. فمن رزقه الله السكينة فقد رزقه كنزا لا يشترى بمال ولا يمنحه بشر، وإنما هو فضل من الله يؤتيه من صدق معه وأحسن التوكل عليه.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان السكينة وعلاج المؤمن، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 20 من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين.

يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم.

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.

أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء

تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما

أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

يبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون

تعملون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون

والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.

أهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

عليكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.

0: المضعفون. صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 20 من سورة العنكبوت وحتى الآية 39 من سورة الروم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام الثالثة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: الفأر وصعود الجبل.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي براعم الإيمان، عنوان حكاية اليوم
1: الفأر وصعود الجبل.
0: سيحكى أن نور طالبة في المرحلة الابتدائية كانت تعيش مع أختها زمزم الأصغر منها، تعيشان في أسرة سعيدة مع الأب والأم والجدة نوال، يسكنون جميعا في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة. وكانت نور وزمزم تستعين كل منهما باستشارة الجدة في الدراسة والمذاكرة وأمور حياتهما والتصرف في بعض المواقف لارتباطهما بالجدة وحب الاستفادة من خبراتها. وفي يوم من الأيام دخلت نور على جدتها نوال وقالت لها:
2: لن أستطيع إكمال ما بدأته من أنشطة وأبحاث مدرسية كزميلاتي.
0: فانزعجت الجدة وأخذت تستفهم منها لماذا أخذت هذا القرار على الرغم من صغر سنها وماذا حدث. وهنا بدأت الجدة تشجع نور وأختها زمزم وحكت لهما حكاية.
3: ما هذه الحكاية؟
0: يحكى أن أحد الباحثين أحضر مجموعة من الفئران ليجري عليها تجربة، فأطلقها عند أحد الجبال ليراها هل ستصعد قمة الجبل أم لا، وانتظر. وبدأ الفئران في الصعود إلى الجبل للوصول إلى القمة.
2: وماذا حدث؟
0: وجد الباحث بعد فترة من مراقبة تصرفات الفئران، وجد أن مجموعة من الفئران بدأت تشعر بالتعب والتراجع وعدم إكمال الصعود لقمة الجبل، ووجد مجموعة أخرى من الفئران تحاول الصعود ولكنها تبدو متأثرة بمعاناة من حولها والفشل في إكمال الصعود إلى قمة الجبل. والباحث يراقب هذه المجموعة والمجموعة الأخرى ويسجل ملاحظاته على كل مجموعة، ولكن فجأة
3: ما هذه المفاجأة؟
0: أثناء ذلك لفت نظر الباحث أن فأرا واحدا فقط هو الذي نجح في إكمال الصعود والوصول إلى قمة الجبل. فاستغرب الباحث وعكف مع فريق من الباحثين على مراقبة هذا الفأر الذي صعد إلى قمة الجبل، وأخذ يجري عليه بعض الاختبارات والتجارب. وهنا سألت نور جدتها:
2: وماذا حدث يا جدتي؟
0: أخذت الجدة نوال تواصل الحكاية، والحفيدتان نور وزمزم تستمعان إليها. وتقول الجدة: بعد عدة أبحاث ومراقبة الباحثين لتصرفات واستجابة الفأر الوحيد الذي أكمل الصعود إلى قمة الجبل من كل المجموعة التي أطلقها الباحث، توصلوا إلى مفاجأة.
3: ما هذه المفاجأة؟
0: اكتشف الباحثون أن الفأر الوحيد الذي استطاع إكمال رحلة الصعود إلى قمة الجبل دون غيره من المجموعة كان مصابا بالصمم، أي لا يسمع. ففهم الباحثون السر في عدم تأثره بمن حوله ما بين متعب ومتضرر ويائس ومجهد.

0: الضعف جميعا.
1: وهنا سألت زمزم جدتها،
2: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
1: فبدأت الجدة تعدد الفوائد التي نتعلمها من هذه الحكاية، وأننا لابد ألا نتأثر بأي أشخاص أو أحداث سيئة تحيط بنا أو تجعلنا لا نكمل أي أمر بدأناه، سواء في المذاكرة أو الأنشطة أو أي عمل فيه خير لأنفسنا أو للآخرين. ونتعلم أيضا أحبابي أننا لابد أن نحقق ما نتمنى، ولا ننظر لتراجع الآخرين، ونصل إلى أهدافنا، ولا نتأثر بأي شيء يضعف همتنا.
0: قد نفسك.

0: ونتعلم أن نبحث وندقق كما فعل الباحث ومن معه للوصول إلى معرفة سبب وصول الفأر إلى قمة الجبل في هذه الحكاية، ونتعلم أن يكون عندنا الثقة في الوصول والنجاح وتحقيق ما نتمنى بالصبر والإصرار والمثابرة، وأن نكون جميعا دائما قدوة طيبة وقدوة مشرفة لغيرنا. وهنا قامت الحفيدتان نور وزمزم وشكرت كل منهما الجد نوال على هذه الحكاية، ووعدت كل منهما الجدة بمواصلة ما بدأت به من أنشطة وأبحاث تحب القراءة فيها، وأنهما ستحكيان هذه الحكاية لزميلاتهما وقريباتهما من العائلة حتى يستفيدوا منها. وبعد عدة أيام قامت نور وأختها زمزم بعرض الأنشطة والأبحاث التي أكملتها كل منهما على جدتهما، واستمعت كل منهما إلى رأي وتقييم الجدة لهما وإعجابها بما وصلتا إليه من إنجاز، وكافأت الجدة حفيدتيها نور وزمزم على استجابتهما واستفادتهما من هذه القصة وإغلاق أسماعهما عن كل شيء يحبط ويثبط عزيمتهما، وتطبيق ما تعلمتاه منها وعدم اليأس، وأن نكون جميعا دائما متفائلين بأن القادم دائما أجمل، لأن من جد وجد ومن زرع حصد.
1: وصيك.

0: جر إنك لن تحدث معجزة لكنك تسعى وستقدر لكنك تسعى وستقدر.
1: جعلنا الله تعالى وجعلكم أحبابي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
2: Yeah.

0: أحبابي، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم. تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: 2:07 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النجم، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه

0: الله واعبدوا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل محمد جمعة، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. داعين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: فالأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين يا أستاذة منى.
1: دكتور محمد، استعرضنا في لقاءاتنا السابقة موضوع الظلم الذي حرمه المولى سبحانه وتعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما، وقلنا إن النفس الإنسانية ضعيفة وتقع في الظلم بصور متعددة، واستعرضنا العديد والعديد من الصور التي قد يدركها البعض والبعض الآخر قد يقع فيها وهو لا يعلم أنها تدخل في دائرة الظلم. الظلم داخل البيوت بين الزوجين والأبناء، الظلم في الطريق، الظلم في السوق، الظلم في العمل، بين الجيران، بين الأقارب، صور عديدة جدا وقفنا عندها. ثم بدأنا نتحدث عما أعده الله للظالمين من جزاء، أملا أن يرتدع من يقع في مثل هذه المظالم. وبدأنا نتحدث أيضا عن الوقاية وكيف نقي أنفسنا من الظلم بمراقبة الله عز وجل ومحاسبة النفس ورد المظالم. اسمح لي اليوم نتحدث عن وقاية الأبناء أيضا من الظلم. نحن مسؤولون عن الأبناء، فكيف نحميهم من الوقوع في الظلم؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا شك أن تربية الأبناء على العدل من أهم ما يحمي المجتمع من انتشار الظلم، فيربى الطفل على الإنصاف وعدم التمييز بين الإخوة واحترام حقوق الآخرين واستحضار مراقبة الله تعالى في التعامل. فإن النفوس إذا نشأت على العدل نشأ معها مجتمع تسوده الرحمة، أما إذا نشأت على الظلم ترسخت فيه أسباب الفساد والشقاق. إذن التربية هي المنشأ والحاضنة الوحيدة التي تضمن لنا أن يربى الأولاد وأن ينشأوا على قيمة العدل، هذه القيمة العظيمة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
1: يعني دكتور، الأباء يلتزمون العدل في تعاملاتهم أمام الأبناء ويربون الأبناء على ذلك بالقول والعمل.
2: طبعا، أما الولد يرى والده وهو يصون حقوق أمه،
1: نعم،
2: ويحترمها وينصف معها ويعدل معها في الحقوق والواجبات وما إلى ذلك ويعاملها بالإحسان، إذن لابد أن تزرع هذه القيمة، قيمة العدل والرحمة، في قلبه حتى يكبر. لكن إذا وجد الصورة منعكسة ووجد أبا شرسا، أبا ظلوما، أبا غشوما، أبا يعني يستعرض عضلاته على أم مثلا مسكينة، فإنه يزرع هذه الخصلة السيئة اللي هي الظلم فيه منذ الصغر.
1: تجد هذا الولد يا دكتور يفرض عضلاته
2: على إخوته،
1: على إخوته وعلى زملائه في الدراسة وعلى الأولاد في الشارع، يمارس ما رأاه بعينه.
2: ليه؟ لأنه رأى ذلك بعينه، رأى أبا شرسا،
1: نعم،
2: في أخلاقه، فهو يتعامل من هذا المنطلق. لكن طالما وجد أباه رحيما عدلا، لابد في يوم من الأيام أن يجد الأب ثمرة هذه التنشئة وهذه التربية في ولده. ستجد ابنا رحيما، ابنا خلوقا، ابنا عطوفا، ابنا عادلا، ابنا منصفا، ابنا محافظا على أسرار الناس، أسرار زملائه، لا يكشفها، لأن ده من الفضح،
1: نعم،
2: فضح الأسرار. هذا من الإيه؟ هذا من الظلم للمجتمع.
1: نعم.
2: التنمر بالسخرية عليهم، كل هذا صور من صور الظلم التي نشاهدها في أبنائنا.
1: ونؤكد يا دكتور على مسألة العدل في التعامل مع الأبناء، يعني حضرتك أوضحت ضرورة العدل في التعامل مع الأم أمام الأبناء، التعامل بالعدل مع الأبناء،
2: نعم،
1: يعني بذاتهم، لا تمييز كما قلنا من قبل من صور الظلم التي قد يقع فيها الأباء نحو الأبناء، التمييز ما بينهم والتفرقة ما بينهم، سواء ما بين الذكور والإناث أو بين الكبير والصغير، بتولد فيما بعد صور للظلم عظيمة وخطيرة. عدم التمييز بينهم، عدم المقارنة، هذه الأمور التربوية المهمة.
2: عندنا بشير، والد سيدنا النعمان بن بشير، جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نحلت ولدي النعمان نحلة، يعني هدية، عطية، عنده حديقة وأراد أن يكتبها
1: أو للنعمان.
2: للنعمان. ويريد أن يشهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهدية وهذه النحلة وهذه العطية. سيدنا النبي سأله سؤالا قال هل نحلت ولدك مثله؟
1: باقي الأولاد يعني أيوة باقي الإخوة.
2: بقيت الإخوة أعطيت لهم مثل ما أعطيت لولدك النعمان؟ قال لا يا رسول الله، ده هدية خصصت بها النعمان. قال لا، أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور.
1: جور يعني ظلم.
2: ظلم.
1: يا سبحان الله.
2: أشهد عليه غيري. ليه؟ طب ليه سيدنا النبي عمل ذلك؟ قال ليؤسس لمبدأ العدل بين الأولاد. ليه برضو؟ لماذا؟ قال لأن بشير لما نحل النعمان هبة وعطية معينة، طب وبقية الأولاد ينظرون للنعمان على إنه إيه؟ على إنه أخذ حقهم.
1: نعم.
2: صح ولا لا؟
1: صحيح. وهذا ما يحدث
2: وينظرون على وينظرون إلى بشير والد النعمان على إنه إيه؟
1: ظالم.
2: أب ظالم. وحرمهم حقا لهم. طيب أولا أعطي بالسوية أولادك مثل ما أعطيت للنعمان، ثم أتني فأشهد لك على هذه الهدية وهذه العطية وهذه الهبة. بهذا بهذه الطريقة العملية التي رسخها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه بينشأ الأولاد تنشئة سوية عادلة ما فيهاش هضم للحقوق ولا ظلم للناس ولا للآخرين ولا أنانية ولا استئثار بيقولك أنا سأخذ هذه الشقة اللي على الواجهة البحرية وأعطي أختي الواجهة القبلية، أو أخذ أنا هذه الأرض التي هي ميزتها كذا، أو في المدينة الفلانية وأعطيهم في القرية الفلانية. كل هذا منغص من منغصات الحياة، ويتوارث الأجيال هذه المسبة وهذه هذا العيب وهذا الظلم جيلا فجيل،
1: وتتقطع الأرحام كما نرى الآن يا دكتور ما بين حتى الإخوة. الإخوة مش يعني مش الأقارب ابن العم وابن عمه، لا ده الإخوة الشقة كما نقول بالعمية.
2: طبعا
1: للأسف نتيجة ما غرسه الآباء من تمييز
2: حماية الأولاد. اعدل.
1: والعدل في المعنويات يا دكتور أيضا في المشاعر وفي المعاملة، يعني ما اهتمش بالذكور وأترك الإناث وأهمل الإناث، أو لا أهتم بالابن الأكبر لأنه سيحمل المسؤوليات من بعدي وأغدق عليه الحنان والطبطبة والرعاية وأترك الآخرين. هناك أيضا يا دكتور يعني مبادئ لابد أن نربيها في الأبناء، حضرتك أوضحت لبعضها مثل تربية الأبناء على أخلاقيات معينة كعدم إفشاء الأسرار وعدم التجسس على الآخرين. كل هذه مظالم قد يقع فيها الأبناء ولابد أن ينتبه إليها الأباء ويوجهون الأبناء فيها.
2: طبعا انظري يا أستاذة منى، الأب هذا هو ميزان البيت، إذا اختل ميزان البيت اختل البيت كله.
1: نعم.
2: لذلك احنا نقول له راقب تصرفاتك وأعمالك، لأن أولادك سينشؤون على ما تنشئهم عليه. أنا لست فقط أنشئهم على العدل بين إخوتهم وبين أقاربهم وبين زملائهم وأزرع فيهم الخلال الحميدة، حتى مع الحيوانات، حتى مع الخلق، خلق الله. ليه؟ لأن الإنسان هو خليفة الله في الأرض.
1: نعم.
2: يعني إيه خليفة الله في الأرض؟ استخلفه الله دون سائر المخلوقات، قال له أنت ستقوم مقاما عظيما تتحمل فيه الأمانة، أمانة عبء الكون هذا كله، مسخر لك، مسخر لك فيما يصلح الخلق لا فيما يفسده.
1: نعم.
2: أنا سأسخر لك السماوات والأرض بما فيها، المخلوقات كلها ملك يدك، لكن استغلها واستثمرها في المصلحة، في مصلحة العباد والبلاد.
1: نعم.
2: لكن أن تتحول لإنسان ظلوم غشوم، تستغل هذه الثروات التي منحك الله تعالى إياها لتفشي أسرارا، أو لتقهر إنسانا ضعيفا، أو لتتسلط بالظلم على إنسان، أو لتغتصب مال إنسان، أو تأكل مال إنسان، أو كذا أو كذا، كل هذا سير في عكس الاتجاه. عكس الاتجاه، اتجاه إيه؟ اتجاه خلافة الإنسان في الأرض. وكما قلنا في حلقة سابقة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أنها ثقيلة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا تصرفات الآباء أمام أبنائهم، ودائما الحث المتابعة،
1: متابعة التصرفات،
2: التصرفات
1: للأبناء. أيوة. دكتور يعني الابن لما يرجع من المدرسة
2: ماذا صنعت اليوم؟
1: نعم. ومعه أخبرني. أشياء لا تخصه.
2: أقول لك، يسأل الوالد ولده أو الأم ولدها، أحسن قيمة تعلمتها اليوم هي إيه؟ أحسن مشهد أثر فيك اليوم إيه؟ طب أبغض مشهد أنت رأيته اليوم وتحبه لا يتكرر أبدا أمامك هو إيه؟ ونغرس فيه

0: بدوره وأنت تقومين بدورك وهذا يقوم بدوره والمجتمع كله يقوم بدوره، إذن صنعنا بيئة نظيفة. إنسان تخلى عن دوره وإنسانة تخلت عن دورها، فإن هذا سيؤثر على البيئات النظيفة، لأن الولد بيفاجأ في الشارع بألفاظ وسب وشتائم وأقوال
1: معاملات
0: وتصرفات
1: مختلفة عن التي تربى عليها.
0: طبعا بيصطدم، يحصل له صدمة. كل هذا مسؤولية الأب والأم في البيت، ومن قصر سيتحمل نتيجة تقصيره أمام الله سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون.
1: يعني إذا نؤكد مرة أخرى ضرورة التربية على العدل بالقدوة، بالتوجيه، بالمتابعة، متابعة سلوكيات الأبناء وتقديم قدوة حسنة أمام الأبناء من خلال تصرفات الأباء والأمهات.
0: أيوة، أن تؤمن على البيئة. يعني الإفساد في البيئة، إهدار الموارد، تلويث المياه، إتلاف الأشجار بغير حاجة، هذه النعم التي لم تخلق لجيل واحد، إنما هي أمانة نتوارثها وتتوارثها الأجيال من بعدنا.
1: يعني التعامل مع الآخرين من الناس، والتعامل مع كل ما يتعامل معه الإنسان في البيئة من حولي، لابد أن يكون الأب والأم دائما على متابعة للأبناء وتوجيه وتصحيح للمسار، حتى لا يقع الأبناء في دائرة الظلم لأنفسهم وللآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. شكرا للدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمود هلال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. الآن نستمع إلى كتاب الله مرتلا، بدءا من الآية 40 من سورة الروم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.

قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون

بعلم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا

مكرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق

كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.

واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

خَفِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ

كان أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير

آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.

إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث

إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون.

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

بِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ

إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

بكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

0: كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 40 من سورة الروم وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 5 من بعد صلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي. أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي. معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التعليمية والتربوية. وشهد فضيلة الإمام الأكبر توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للمعلمين والقيادات التعليمية إلى جانب تبادل الخبرات في تطبيق أساليب التقييم الحديثة، كما ينص البروتوكول على التعاون وتبادل الخبرات العلمية والتربوية وتنظيم ورش عمل متخصصة، فضلا عن الاستعانة بمحفظي القرآن الكريم من الأزهر الشريف لتدريب المعلمين.

0: الطلاب على التلاوة الصحيحة وتحسين الأداء القرآني وفقا للضوابط المنظمة. يأتي البروتوكول في إطار دعم التعاون المؤسسي بين الجانبين لتطوير منظومة التعليم، خاصة نظام شهادة البكالوريا الجديدة. وقع فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والدكتورة هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية. وأشار السيد مفتي الجمهورية إلى أن التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة يتيح توظيف الدراسات العلمية في فهم الظواهر المجتمعية وتحليلها وصياغة رؤى أكثر فاعلية في التعامل مع التحديات الفكرية والاجتماعية، بما يعزز الاستفادة من الخبرات المتخصصة ودعم جهود الدولة في ترسيخ المعرفة وخدمة الصالح العام. من جانبها أشارت الدكتورة هالة رمضان إلى أن الشراكة بين المؤسسات البحثية والدينية تمثل نموذجا للتكامل المؤسسي يسهم في توظيف المعرفة العلمية في خدمة المجتمع، حيث إن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج البحثية والتدريبية المشتركة من شأنه أن يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويواكب المتغيرات والتحديات المتجددة. في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بدعم الطلاب الوافدين وتأهيلهم علميا ودعويا وثقافيا، واصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لليوم الثالث على التوالي في مقره بالقاهرة إجراء المقابلات الشخصية للمجموعة الثالثة من الطلاب الوافدين المرشحين للحصول على منحته الدراسية للعام الدراسي القادم. وأكدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس أن المقابلات تجرى وفق الخطة الزمنية المعتمدة لقبول الطلاب الوافدين، مشيرة إلى أن أعمال التقييم والاختيار تسير وفق الضوابط والمعايير الموضوعية التي تستهدف اختيار النماذج الأكثر تميزا، وذلك اتساقا مع استراتيجية وزارة الأوقاف في تعزيز التواصل العلمي والثقافي مع مختلف شعوب العالم، بما يعزز جودة مخرجات المنحة ويحقق رسالتها العلمية والدعوية. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نواصل تقديم جولتنا حول العالم الإسلامي. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن اختلاف الفقهاء انحصر في المسائل الاجتهادية الفرعية ولم يمس أصول الدين وثوابته، مشددا على أن هذا الاختلاف لم يكن وليد خلافات شخصية، وإنما استند إلى أسباب علمية ومنهجية أثرت الفقه الإسلامي وأكسبته مرور وقدرة على مواكبة اختلاف الأحوال والبيئات. جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل للطلاب الوافدين بمقر المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف التي أقيمت تحت عنوان أسباب اختلاف الفقهاء، وذلك بمشاركة 50 طالبا وافدا من جنسيات مختلفة ضمن سلسلة الورش العلمية التي تنظمها المنظمة للوافدين. واختتمت الورشة بحوار مفتوح أجاب خلاله فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان عن أسئلة واستفسارات الطلاب الوافدين حول قضايا الاختلاف الفقهي، مؤكدا أهمية فهم طبيعة هذا الاختلاف في إطارها العلمي الصحيح. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق بوابة التكاملات لتكون منصة رقمية موحدة تجمع كافة عمليات الربط التقني وتنسقها مع الجهات الحكومية والخاصة محليا ودوليا، مستهدفة توحيد مسار التكامل مع خدمات القطاع ورفع كفاءة الأداء التشغيلي وترسيخ حوكمة مشاركة البيانات، سعيا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وإنجاز أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وأكدت الوزارة أن تدشين بوابة التكاملات يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير البنية الرقمية وتوحيد إدارة الاتصالات التقني مع مختلف القطاعات، بما يعزز موثوقية تبادل البيانات داخل منظومة الحج والعمرة. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا سورة التكوير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

man.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود سورة التكوير.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هاني.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين الكرام.
1: نود أن نوجه رسالة للشباب بعدم الجلوس على التليفون فترات طويلة تحت ذريعة قطع الوقت.
2: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة هذه الرسالة يعني لا أقول من أهم الرسائل، ولكنها تقع في أعلى قمة على هرم الأمور التي يجب أن ينتبه إليها الإنسان. الوقت هو عمر الإنسان، ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم اعلم أنك أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالإنسان منذ أن جاء إلى هذه الدنيا وهو في رحلة، هذه الرحلة بدأها منذ أن خرج من بطن أمه، وتنتهي هذه الرحلة منذ أن يخرج من هذه الدنيا عندما تأتي ساعة الوفاة. وبين ساعة الميلاد وساعة الوفاة يكون عمر الإنسان. فالإنسان السعيد التقي الذي أدرك الهدف وتعايش مع الله سبحانه وتعالى ونظر متأملا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وأدرك أن من بينها فراغك قبل شغلك، فأدرك أن من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه نعمة الوقت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه، وفي الحديث أيضا تخصيص لفترة الشباب، فقال في مضمون هذا الحديث: وعن شبابه فيما أبلاه. فهذه دعوة إلى الشباب أن يستثمروا أوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيما يحقق لهم النفع وفيما يحقق لهم الخير. فالوقت نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان وأقسم بها في كثير من آياته. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر؟ فهذا أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالفجر. قال ربنا: والعصر، أقسم بوقت العصر. قال ربنا: والضحى والليل إذا سجى، أقسم بوقت الضحى وأقسم بالليل. وقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأوقات يدل على عظمة الأوقات. ولذلك قال أحد الصالحين: لو أن الوقت يشترى بالمال لاشتريت بكل أموالي أوقات. قالوا: فممن تشتريها؟ قال: من الفارغين. من هم الفارغين؟ الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى الإنسان العاقل أن يستثمر وقته فيما يعود عليه بالنفع في دنياه، وفيما يعود عليه بالنفع في أخراه. لأن الإنسان إذا حضرته الساعة يعني جاءه الموت، لا يتمنى إلا أن يعود إلى هذه الدنيا ليزيد من الأعمال الصالحة. قال ربنا في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالسعيد هو من عمر وقته بالمذاكرة، عمر وقته بالعلم، عمر وقته بعبادة الله سبحانه وتعالى، عمر وقته بصلة الأرحام، عمر وقته بكل ما يعود بالنفع عليه أو على أسرته أو على مجتمعه أو على واقعه. فهذه هي الرسالة التي يجب علينا أن نلتفت إليها وأن ننتبه إليها حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سائرين على دربه صلى الله عليه وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، كيف لا والمولى سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البغوي في شرح السنة يروى أن رجلا مر بأبي الدرداء وهو يغرس جوزة، فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير؟ تموت غدا أو بعد غد، وهذه لا تطعم في كذا وكذا عاما؟ فقال أبو الدرداء: وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:08. أما الآن فمع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وعن أبي موسى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وعن محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته خرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لما يتيسر من سورتي الدخان والجاثية. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سلسلة رد شبهات المعاندين يقول الله عز وجل: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ومن كرم هذا الرسول العظيم أن دعاهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة في أسلوب فيه من التودد والتلطف ما فيه، وذلك قوله عز وجل: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. ثم أنهاهم عن الاستكبار المانع من الإيمان، فإن آمنوا فبها وإلا فعليهم أن يعتزلوه، وذلك قوله عز وجل: فاعتزلون. ومع أنه عليه السلام كريم وأمين ومعه من البراهين سلطان مبين، لكنهم رفضوا الحق فكانوا من المغرقين تاركين دنياهم لغيرهم من المؤمنين الذين ورثوا ما كانوا فيه من النعيم. ولقد راحوا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. راحوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تعطلت الأعياد والجمع. وكيف تبكيهم سماء لم يرفع إليها منهم عمل صالح، وكيف تبكيهم أرض لم يسجدوا فيها لله تعالى سجدة واحدة. وقبل أن يذرف التافهون عليهم دموع التماسيح يعاجلنا السياق بصحيفة سوابقهم الشهيدة باستحقاقهم ما حاق بهم من عذاب، وذلك قوله عز وجل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب. وهكذا يعدد الحق تعالى ما أولاهم من نعم يتميز بها الصديق عن الزنديق، ولكنهم كفروا بها ككفر أهل مكة اليوم، هؤلاء الذين ينكرون البعث كإخوة لهم في الضلال من قبل، مع أن أفعاله تعالى كلها حكيمة ولم تكن عبثا، ومنها خلق السماوات والأرض، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الله تعالى لم يخلقهم عبثا، وسوف يحاسبون على ما يعملون، ومتى؟ في يوم الفصل، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، وإنما هو الزقوم والمهل في صحبة السخرية منهم، وذلك عذاب الهوان. وفي نفس الوقت يكون المتقون في مقام أمين في بحبوحة من النعيم، وذلك يعني إذا كانت الحياة تدللهم اليوم فترخي لهم من حبالها فسوف يكونون في العذاب غدا، وإن غدا لناظره قريب، فارتقب يا محمد ذلك اليوم، إنهم مرتقبون يريدون هلاكك لكن العاقبة لك. ثم تجيء سورة الجاثية منوهة بهذا الكتاب بأنه من الله العزيز الحكيم، وكيف بث الله تعالى في مجال الطبيعة من آياته ما يؤكد الإيمان به، منكرا أن يكون هناك سواه من يعول عليه، ومن لم ينتفع به فلا نفعه الله تعالى بغيره. يفهم ذلك العقلاء الذين يعقلون مظاهر القدرة والعلم، ثم يتوجون ذلك بالإيمان بالقرآن وبمنزل القرآن سبحانه وتعالى. والأجدر بهذا الذي يتجاهل تلك الآيات البينات هو تهديده بسبب ما يصدر عنه من أحوال وأقوال منتهية بالعذاب الأليم جزاء الكفر بمن هذه شواهد قدرته سبحانه: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، على ألا يحرم من حقه في طلب المغفرة له، ويعني ذلك مزيدا من صبر المسلمين وتسامحهم، والموعد هو الآخرة التي يجزي الله تعالى فيها كل نفس بما كسبت، ويعني أيضا مزيدا من التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي سخر لكم الكون، فأعداؤكم في هذا الكون العريض المسخر ضعاف مهازيل، ضنوا بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الجزيلة، فجروا على أنفسهم الوبال بهذا الغدر، وهو ما يفرض عليكم أيها المؤمنون مواصلة طاعة الله عز وجل، والذي رأيتم من علمه ومن قدرته ما يحبط سعي هؤلاء الماكرين الناكرين للجميل. والويل لهم وإن ظهروا في أعينكم الآن شيئا مذكورا، فابتغوا من فضل الله تعالى متجاهلين مؤامراتهم التي سوف تعود عليهم خبالا ووبالا في الوقت الذي تكون العاقبة لكم اليوم وغدا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الدخان والجاثية تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أن تشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ويحثنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي من صلاة الفرد، ب27 درجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، آذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:50، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان، 5 دقائق مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وما يتيسر من سورة الأنبياء.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما الفرق بين العادات والعبادات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه، وهي ما يتعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أما العادة فهي الأمر الذي يتقرر بالنفوس، يعني يكون داخل الإنسان تعود عليه ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة بتقراره المرة بعد المرة، أي عادة محمودة. فيكون ما يميز العبادة عن العادة استحضار النية التقرب إلى الله تعالى في كل عبادة امتثالا لأمره، مع إظهار التذلل والخضوع له بصورة خاصة غير معتادة. والعادة الحسنة المألوفة عند الناس أحال عليها الشرع الشريف فيما لا نص فيه، يعني علق بها أشياء وجعلها معيارا للحكم وجعلها واجبة، وجعل أشياء كثيرة واجبة بناء على العادة والعرف. لذلك عندنا قاعدة في الأشباه والنظائر، والقاعدة الفقهية تقول: العادة محكمة، أي إذا لم يوجد نص شرعي فالعادة هنا تدخل في الحكم الشرعي ونمشي على ما اعتاده الناس.
2: والله أعلم.
3: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه

0: الصالحين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 38 و39 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان ما رآه زكريا عليه السلام من أحوال مريم من الأسباب التي جعلته يتضرع إلى الله تعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، وقد حكى القرآن ذلك بأسلوبه البليغ المؤثر، فقال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والمعنى: في ذلك المكان الطاهر الذي كان يلتقي فيه زكريا بمريم ويرى من شأنها ما يرى من فضائل وغرائب، تحركت في نفس زكريا عاطفة الأبوة، وهو الشيخ الكبير الذي وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا، فدعا الله تعالى بقلب سليم وبنفس صافية وبجوارح خاشعة أن يرزقه الذرية الصالحة، أي قال زكريا مناجيا ربه: يا ربي، أنت الذي خلقتني وأنت الذي لا يقف أمام قدرتك شيء، وأنت الذي جعلتني أرى من أحوال مريم ما يشهد بقدرتك النافذة وبفضلك العميم، فهب لي يا خالقي من عندك ذرية صالحة تقر بها عيني وتكون خلفا من بعدي، إنك سميع الدعاء، أي إنك عليم بدعائي علم من يسمع، قريب الإجابة لمن يدعوك، فإن أجبت لي سؤالي فبفضلك، وإن لم تجبه فبعدلك وحكمتك، فأنت ترى في هذا الدعاء الذي صدر عن زكريا عليه السلام أسمى ألوان الأدب والخشوع والإنابة، فقد رفع أكف الضراعة في مكان مقدس طاهر. وفي التعبير بقوله هنالك دعا زكريا ربه إشارة إلى تسليمه لله وإلى شعوره بقدرة الله على كل شيء، فهو الذي خلقه ورباه وتولاه برعايته في كل أدوار حياته. وفي قوله هب لي من لدنك إشعار بأنه يريد من خالقه عز وجل أن يعطيه هذه الذرية بلا سبب عادي، ولكن بإرادته وقدرته، لأنه لو كان الأمر في هذا العطاء يعود إلى الأسباب والمسببات العادية لكان الحصول على الذرية مستبعدا، إذ هو قد بلغ من الكبر عتيا، وزوجته قد تجاوزت السن التي يحصل فيها الإنجاب في العادة. أي قال زكريا مناديا ربه: يا رب، هب لي من عندك لا من عندي، لأن الأسباب عندي أصبحت مستبعدة. وفي تقييد الذرية بكونها طيبة إشارة إلى أن زكريا لقوة إيمانه ونقاء سريرته وحسن صلته بربه لا يريد ذرية فحسب، وإنما يريد ذرية صالحة يرجى منها الخير في الدنيا والآخرة. وجملة إنك سميع الدعاء جملة تعليلية، أي إني ما التجأت إليك يا إلهي إلا لأنك مجيب للدعاء ولست مخيبا للرجاء. وقد حكى لنا القرآن في سورة مريم دعاء زكريا بصورة أكثر تفصيلا، فقال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذا هو دعاء زكريا كما حكاه القرآن الكريم في أكثر من موضع. فماذا كانت نتيجة هذا الدعاء؟ لقد كانت نتيجته الإجابة من الله لعبده زكريا، فقد قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أي فنادت الملائكة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب يناجي ربه ويسبح بحمده بأن الله تعالى قد استجاب دعاءك، ويبشرك بغلام اسمه يحيى لكي تقر به عينك ويسر به قلبك. والتعبير بالفاء في قوله تعالى فنادته يشعر بأن الله تعالى فضلا منه وكرما قد استجاب لدعاء زكريا بعد فترة قليلة من هذا الدعاء الخاشع، إذ الفاء تفيد التعقيب كما يقول علماء اللغة العربية. وفي اقتران التبشير بالتسمية بيحيى إشعار بأن ذلك المولود سيحيى اسمه وذكره بعد موته، وبذلك تتحقق الإجابة لدعاء زكريا تحققا تاما، فقد حكى القرآن عنه في سورة مريم أنه قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ثم وصف الله تعالى يحيى عليه السلام بأربع صفات كريمة فقال: مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فالصفة الأولى من صفات يحيى عليه السلام أنه كان مصدقا بكلمة من الله، والمراد بكلمة الله عند جمهور المفسرين هو عيسى عليه السلام. وقد كان يحيى معاصرا لعيسى، وكانت بينهما قرابة قوية، إذ أن والدة يحيى كانت أختا لأم مريم. والصفة الثانية من صفات يحيى عبر عنها القرآن الكريم بقوله وسيدا، والسيد كما يقول الإمام القرطبي الذي يسود قومه ويطيعون قوله، والمراد أن يحيى من صفاته أنه سيكون سيدا، أن يفوق غيره في الشرف وفي التقوى وفي عفة النفس بأن يكون مالكا لزمامها ومسيطرا على أهوائها. والصفة الثالثة من صفاته عبر عنها القرآن الكريم بقوله وحصورا، وأصل الحصر المنع والحبس، والمراد أن يحيى عليه السلام من صفاته أنه سيكون حابسا نفسه عن الشهوات. أما الوصف الرابع من أوصاف يحيى عليه السلام فهو قوله تعالى ونبيا من الصالحين، وفي هذا الوصف بشارة ثانية لزكريا بأن ابنه سيكون من الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى لتبليغ دعوته إلى الناس، وهذه البشارة أسمى وأعلى من الأولى التي أخبره الله تعالى فيها بولادة يحيى، لأن النبوة منزلة لا تعدلها منزلة في الشرف أو الفضل. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 5:03. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 2 حتى 5 كنتم في فترة الظهيرة مع زميل الدكتور أحمد القاضي. هذه فترة المساء من يوم الخميس 16 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا من 5 حتى 8، معنا خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. يبدأ هذه الفقرة بالآية 7 من سورة الأحزاب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا

رأوها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن

بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

إذا ذهب الخوف سلقوكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا

الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا.

عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية السابعة من سورة الأحزاب حتى ختام السورة الكريمة رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم. بمشيئة الله تعالى نعود السماع إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في هذه الرحلة الإيمانية المباركة مع دقات الواحدة من بعد منتصف الليل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة مما يتيسر من سورتي القمر والرحمن، يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي القمر والرحمن، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وساعتنا 6:11.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المادحين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم الناس جميعا أن تحري الحلال يحسن المقال ويمنح النجاة في المآل. الصالحون ينظرون أدق النظر فيما يتكسبونه، ويدخلونه بطونهم وبطون أولادهم وأهليهم. اتقوا الله فيما تطعمون، كلوا حلالا. اتقوا الله فيما تشربون. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. متفق عليه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيما روته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان لأبي غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه، فأدخل سيدنا أبو بكر يده في جوفه فتقيأ كل شيء في بطنه. انتبه أيها المؤمن لحالك فيما تكسب وتكتسب، انتبه لحالك في طلبك في رزقك. ذكر أن جنيدا البغدادي رضي الله عنه وأرضاه جاء يوما إلى داره، فرأى جارية جاره ترضع ولده، فانتزع ولده منها وأدخل إصبعه في فيه، أي في فمه، وجعله يتقيأ كل الذي شربه. فلما سئل قال: جاري يأكل الحرام، وجارية جاري تعمل عنده فهي تأكل الحرام، وجارية جاري ترضع ولدي فهي ترضع ولد الحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فيا عبد الله، انتبه لحالك، انتبه لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. تذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. تذكر ذلك، لا تستعجل في طلب الرزق، فإن الحرام ينزل كالغيث، وإن الحلال يأتي قطرة قطرة. كن عادلا في ميزانك، وإياك وأن تلقي بنفسك في الويل يوم القيامة. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اتقوا الله في الطلب، تحروا الحلال، أطعموا أولادكم حلالا، أطعموا نساءكم حلالا، أدخلوا في جوفكم الحلال، إياكم والحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو سورة الأعلى.

تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي سورة الأعلى، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، ينفذها هندسيا تامر الجيوشي، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، تحت عنوان الصلاة على وقتها وصدق العبودية، نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن أعظم ما يميز المؤمن الصادق أنه يعرف قدر الوقوف بين يدي الله، فلا يجعل الصلاة أمرا تابعا لما يفرغ منه من أعماله، بل يجعل أعماله كلها تدور حول نداء ربه. فإذا سمع حي على الصلاة أجاب بقلب مشتاق قبل جسده، لأن الصلاة ليست عادة تؤدى، وإنما هي عهد بين العبد وربه، وعلامة على حياة القلب واستقامة الطريق. لقد جعل الله تعالى للصلاة منزلة عظيمة، فهي العبادة التي لم تفرض في الأرض، وإنما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لفرضها، مما يدل على علو مكانتها وشرف شأنها. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم، أي فرضا مؤقتا بأوقات محددة لا يجوز للمؤمن أن يتهاون فيها أو يؤخرها عن وقتها بلا عذر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة فقط، بل قال: الصلاة على وقتها، لأن المحافظة على الوقت دليل على تعظيم أمر الله. فهناك فرق بين من يؤدي الصلاة متى تيسر له، ومن يضبط حياته على مواقيت الصلاة، منتظرا نداءها، حريصا على لقائها. إن تأخير الصلاة عن وقتها من الأمور التي تضعف صلة العبد بربه، لأن القلب إذا اعتاد التساهل في لقاء الله اعتاد التساهل في غيره. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعظمون شأن الوقت، ويعدون المحافظة على الصلاة في أول وقتها من علامات الإيمان. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن الصلاة ليست عبئا يتخلص منه، بل راحة تلجأ إليها النفوس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها. فالصلاة كانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم، وسكينة قلبه، ومصدر قوته أمام أعباء الحياة. والصلاة على وقتها ليست مجرد انضباط في المواعيد، بل هي تربية عظيمة للإنسان، فهي تعلمه احترام العهد، وترتيب الأولويات، ومجاهدة النفس. فالمؤمن الذي يترك ما في يده حين ينادى للصلاة يعلن أن رضا الله مقدم على كل شيء. وفي زمن كثرت فيه الملهيات
وأصبح الإنسان قد يضيع ساعات طويلة أمام الشاشات والأعمال والمشاغل، تأتي الصلاة لتعيد ترتيب الحياة وتذكر الإنسان بأن له موعدا ينبغي ألا يتأخر عنه، موعدا يقف فيه بين يدي من بيده أمره كله. يقول الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم. فالمحافظة على الصلاة سبب للفلاح والكرامة عند الله، ومن أعظم ما يعين المسلم على الصلاة في وقتها أن يستشعر فضلها، وأن يجعل لنفسه ترتيبا ثابتا حول مواقيتها، وأن يبتعد عن تأجيلها بلا سبب، وأن يعلم أن دقائق يقفها بين يدي الله قد تكون سببا في صلاح يومه كله. وختاما، يا من تتأخر عن الصلاة بحجة الانشغال، تذكر أن الله لم يخلقك للانشغال عن لقائه، ويا من تؤخرها حتى يخرج وقتها، تذكر أن الدنيا كلها لا تساوي لحظة تقف فيها بين يدي ربك وقد أديت الأمانة. فاللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، القائمين بها في أوقاتها، المتلذذين بمناجاتك. واجعل اللهم الصلاة قرة أعيننا وراحة قلوبنا ونورا لنا في الدنيا والآخرة. إن

0: إخوة الإيمان، مع المبتهل الشيخ محمود هلال نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها على الهواء تامر الجيوشي. هذه تحياتي محمد عبد الحكم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الترتيل من الآية 9 من سورة الحجرات. الآن نستمع إلى شرح لأحكام هذه الرواية من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 9 من سورة الحجرات إلى آخر سورة الذاريات برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى، قلل الدوري إحداهما وأمال الأخرى. وقوله تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، سهل الهمزة الثانية هكذا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أدغم الدوري الباء في الفاء هكذا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قرأ الدوري بهمز الفعل بمعنى لا يمنعكم شيئا تستحقونه من ألته يألته هكذا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم من أعمالكم شيئا. من سورة قاف. قوله تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا. سهل الدوري الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى، وضم الميم من متنا هكذا: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. أثبت الياء في المنادي وصلا هكذا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ومن سورة الذاريات. قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. أمال لفظ النار هكذا: يوم هم على النار يفتنون وكذا: وبالأسحير هم يستغفرون. وأدغم الذال في الدال من قوله تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما هكذا: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. وقوله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، قلل موسى هكذا: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وقوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قرأ بخفض لفظ قوم عطفا على قوله تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين هكذا: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وشدد الذال من قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وكسر الميم من قوله تعالى: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل الآن برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بدءا من الآية التاسعة من سورة الحجرات.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول،

به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير.

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل من الآية التاسعة من سورة الحجرات حتى ختام سورة الذاريات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأوا القرآن. نتعلم قراءة الكتاب العزيز بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 127 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيتين 128 إلى 129. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نود أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة وأحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. تفخم الراء وصلا ووقفا في كلمة يحشرهم لأنها مضمومة، وتفخم كذلك في كلمة يا معشر لأنها مفتوحة في حال الوصل وساكنة بعد فتح في حال الوقف، وتفخم كذلك في كلمة استكثرتم لسكونها بعد فتح، وتظهر الميم الساكنة عند الجيم في قوله تعالى يحشرهم جميعا، وتدغم في الميم مع الغنة في قوله تعالى استكثرتم من، ويدغم التنوين في الياء مع الغنة في قوله تعالى جميعا يا معشر، وتغن النون المشددة من كلمة الجن، وتخفى النون الساكنة عند السين مع الغنة في كلمة الإنس مع مراعاة ترقيق الغنة، ويجوز الوقف على قوله تعالى من الإنس من قبيل الوقف الحسن هكذا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس.

تمد الألف من كلمة أولياؤهم بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المتصل. وكذا تمد الألف قبل الهمزة في قوله تعالى: وبلغنا أجلنا. وكذا الياء في قوله تعالى: الذي أجلت لنا بمقدار 4 أو 5 حركات أيضا، ولكن من قبيل المد المنفصل. وتدغم الميم في الميم مع الغنة في قول الله تعالى: أولياؤهم من. وتخفى النون الساكنة عند السين مع الغنة مرققة في كلمة الإنس. ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى: ببعض وبلغنا. وتظهر اللام الساكنة في كلمة أجلت وتسمى بلام الفعل. ويجوز الوقف على قوله تعالى: أجلت لنا من قبيل الوقف الحسن.

النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. النون المشددة في كلمة النار حكمها الغنة بمقدار حركتين، والميم الساكنة في قوله تعالى مثواكم خالدين حكمها الإظهار الشفوي عند الخاء، وتمد الألف من كلمة فيها حال الوصل بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل، وكذا تمد الألف من كلمة شاء بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المتصل، مع مراعاة تفخيم اللام في اسم الله بعدها لوقوعها بعد فتحة، ويجوز الوقف على اسم الله هنا من قبيل الوقف الكافي.

قوله تعالى: إن ربك حكيم عليم. التنوين من كلمة حكيم جاء بعده حرف العين، فحكمه الإظهار الحلقي، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة عليم، ويوقف عليها من قبيل الوقف التام. قوله تعالى:

يقلب التنوين ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء في قوله تعالى بعضا بما، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يكسبون والوقف عليها من قبيل الوقف التام هكذا.

0: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، في حلقتنا الماضية تحدثنا عن بعض ضوابط الوقف الكافي، ونريد في حلقة اليوم فضيلة الشيخ ياسر أن نستكمل هذه الضوابط مع الإخوة المستمعين.
1: من ضوابطه أيضا أن يقع بعده حرف إن المكسورة الهمزة الساكنة النون، كالوقف على كلمة الرحمن من قوله تعالى:

0: إن الكافرون إلا في غرور، في الآية 20 من سورة الملك، فالوقف على قوله تعالى من دون الرحمن هو وقف كاف لوقوع إن بعده. ومن ضوابط الوقف الكافي أيضا أن يكون ما بعده فعلا مستأنفا مع كلمة سوف التي للتهديد، كالوقف على قوله تعالى إني عامل، في قول الله عز وجل ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، في الآية 93 من سورة هود.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت البرنامج نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من بستان السنة النبوية يقدم الدكتور حسن مدني هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والضحض. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من أول سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على مدى 44 دقيقة استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب مما تيسر من أول سورة مريم بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 18:10. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:17 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة السهرة من يوم الخميس 16 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخميس يوافق 30 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا الإذاعية من 8 حتى 11. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع يتلو ما يتيسر من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنت يا عمار.

0: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، دقائق خمس نحيا بعدها في رحاب ترتيل كريم برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد الذي يرتل من الآية 97 من سورة الإسراء. أما الآن فيقدم فضيلة الدكتور عبد الكريم صالح شرحا لأحكام هذه الرواية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 97 من سورة الإسراء إلى الآية 31 من سورة الكهف، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. قرأ ورش: لو أنتم بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها هكذا قل لو أنتم، وقرأ أيضا ربي إذا لأمسكتم بفتح الياء وصلا، وله في الإنفاق وكذا في الإنسان النقل، فيقرأ هكذا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قرأ ورش بضم لام قل وواو أو، وذلك في حالة الوصل، فيقرأ هكذا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. سورة الكهف. قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما. قرأ ورش عوجا قيما وصلا بلا سكت مع الإخفاء. وأنبه المستمع الكريم أن عوجا رأس آية، فينبغي للقارئ أن يقف عليها دفعا لإيهام أن يكون قيما نعتا لعوجا فيفسد المعنى، مع أن قيما حال من الكتاب، فهي من أوصافه، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره جعله قيما، فيكون المعنى: الحمد لله الذي أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. قوله تعالى: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قرأ ورش مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء، وهما لغتان في الأمر الذي يرفق فيه ولا يخفى، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في قوله من أمركم، فيقرأ هكذا: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. قرأ ورش تزاور عن كهفهم بتشديد الزاي، والقراءات الواردة في هذه الكلمة لغات بمعنى الميل، ولا يخفى تغليظ اللام في قوله اطلعت. قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قرأ ورش وتحسبهم أيقاظا بكسر السين من حسب يحسب، وقراءة تحسبهم بفتح السين لغة تميم، فهما لغتان. قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قرأ ورش ولملئت منهم رعبا بتشديد اللام. والتشديد والتخفيف لغتان، إلا أن التشديد أو التضعيف للمبالغة التي تبعث في النفس الرعب والخوف، وله تغليظ اللام في قوله لو اطلعت. ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا ترقيق لورش في فرارا لتكرير الراء، قال الإمام الشاطبي وفخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريرها حتى يرى متعدلا. وأنبه المستمع الكريم أن قوله تعالى للأذقان سجدا في سورة الإسراء لا يعده المدني الأخير رأس آية، فهو غير معدود لورش، وهناك ظواهر قرائية لا يسع المقام ذكرها وستظهر أثناء التلاوة المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه.

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد

يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا

أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم

فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما.

منه وليتلطف فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 97 من سورة الإسراء حتى الآية 31 من سورة الكهف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم هذا الحديث الإذاعي الذي أعده خالد قنديل، نستمع خلاله إلى فضيلة الدكتور محمد متولي منصور يحدثنا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. روى ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. أيها المستمع الكريم، من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن أن يجري له ثواب الأعمال الصالحة التي خلفها من ورائه بعد أن يفارق هذه الدنيا، مع أن الدنيا هي دار العمل والآخرة هي دار الجزاء والحساب. وهذا من كمال لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين، وحث لهم على فعل الصالحات وبذل الطاعات وإخلاص النيات والإكثار من عمل الخيرات. وفي الحديث الذي معنا مستمعي الكرام، يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال الصالحة التي هي خير ما يخلف أن يترك الرجل من بعد مماته، منها ولد صالح يدعو له. ولن يكون الولد صالحا إلا إذا كان أبوه قد رباه تربية إسلامية صحيحة على أساس من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يسر الله للأب ابنا صالحا كان خيرا له من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأنه يكون عونا لأبيه وعضدا له في حياته، يشاركه في بأسائه وضرائه وفي أفراحه وأتراحه، يخلفه في بيته إن غاب، ويؤدي عنه بعض واجباته إن شغل، وفوق ذلك إن هو مات ترحم عليه ودعا له وهو واصل إليه بإذن الله. ومنها صدقة جارية من مصحف ورثه، أو مسجد بناه، أو شارك في بنائه، أو بيت لابن السبيل أقامه، أو كفالة ليتيم، أو نهر أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، كل ذلك يلحقه أجره بعد وفاته. ومنها علم يعمل به من بعده، وهو العلم النافع الذي يحصله المرء في حياته ويبذل في سبيل ذلك كل غال ونفيس، ويبتغي به وجه الله عز وجل، لم يتعلمه ليكاثر به العلماء، ولا ليجاري به السفهاء، ولا ليتبختر به على خلق الله، وإنما تعلمه ليعلمه. والعلم يبقى أثره ما بقيت الحياة، ويمتد ثوابه لصاحبه ما بقيت فكرة بذرها في عقل متعلم وعمل بها. وحقا لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا، وبالله التوفيق،
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى فضيلة الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، شارحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث. أعد الحديث الإذاعي خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة القصص، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة القصص، تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
5: إخوة الإيمان، ما زلنا مع حضراتكم نتدارس أحكام الوقوف والابتداءات في الآية 81 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، إلى آخر الآية الكريمة. عرفنا أن في هذه الآية 6 وقوف، كان الوقف الخامس منها على جملة إنه مصيبها ما أصابهم، وتعرفنا على اختلاف العلماء حول حكم هذا الوقف ومسوغه. نريد أن نتعرف في هذه الحلقة من رأوا الوصل بين هذه الجملة والتي بعدها ولم يختاروا الوقف، فما مسوغ ذلك عندهم؟
6: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد، فقلنا بأن الوقف على قوله تعالى إنه مصيبها ما أصابهم اختلف في درجته، ولكن الراجح أنه وقف كاف، وبينا علة الوقف. أما من لم ير ذلك وقفا، فعلى اعتبار أن جملة إن موعدهم الصبح في محل نصب مقول القول، وأيضا على أنها كالتعليل للأمر بالإسراع بأهله بسرعة، أو جواب عما جاش بصدره من استعجال العذاب، أي العذاب لهؤلاء المجرمين.
5: نعم، نأتي إلى التعرف على موضع الوقف السادس في هذه الآية وحكمه.
6: أما الوقف السادس والأخير على قوله تعالى إن موعدهم الصبح واختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو مطلقا أو كاملا أي تاما، وأرجح والله أعلم أن يكون الوقف على قوله تعالى إن موعدهم الصبح كافيا أو تاما. أما وجه كونه كافيا، فعلى اعتبار أن الجملة المبدوء بها بعد الوقف، وهي قول الله تعالى أليس الصبح بقريب، لا محل لها استئنافية أو اعتراضية. قال الإمام الألوسي: روي أنه عليه السلام سأل الملائكة عن موعد هلاك قومه، فقالوا له موعدهم الصبح، فقال أريد أسرع من ذلك، فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ وقال الإمام الغزال: الصبح حسن، أي وقف حسن، لأنه يروى في التفسير أن لوطا عليه السلام قال للرسل تؤخرونهم إلى الصبح حين أخبروه أن هلاكهم وقت الصبح. قالوا له أليس الصبح بقريب؟ فهو منقطع عما قبله، وبذا فغرض الاستفهام إما أن يحمل على تقريره عليه السلام بقرب الموعد، أي بلى إنه قريب، أو ليتعجل في السير، فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع في الإسراء للتباعد عن موقع العذاب. وإما على الاستعجال. قال الإمام البقاعي: كأن لوطا عليه السلام أبطأ في جمع أهله وما يصلحهم، فكان فعله فعل من يستبعد الصبح، فأنكروا ذلك بقولهم: أليس الصبح بقريب؟ أي فأسرع الخروج بمن أمرت بهم. ومما يؤكد كفاية الوقف أن الجملة المبدوء بها بعد الوقف والتي ختمت بها الآية الكريمة استئناف تذييري مؤكد لمضمون الجملة قبله، أي الموقوف عليها، ودخول الباء على الخبر في قوله تعالى بقريب لتأكيد الإثبات، وإن شئت فقل، ودخول الباء على الخبر ليس لتقوية النسبة بين المسند إليه والمسند، وإظهار الصبح في موضع الإضمار في قول الله تعالى أليس الصبح بقريب، لتقرير أنه هو الوقت الذي سيحل عليهم العذاب فيه.
5: نعم دكتور عبد الكريم، هناك من علماء الوقف والابتداء من رأوا كمال وتمام هذا الوقف، فما مسوغ التمام عندهم؟
6: وأما وجه الوقف على قوله تعالى إن موعدهم الصبح تاما أو كاملا، فعلى اعتبار أن قوله تعالى أليس الصبح بقريب صار إرسال المثل أو التمثيل، وهو فن يمكن تعريفه بأن يكون ما يخرجه المتكلم ساريا مصر الأمثال السائرة، فكأن هذه الجملة وهي قول الله تعالى أليس الصبح بقريب عامة من الأمثال. وعلى كل، سواء أكان الوقف على قوله تعالى إن موعدهم الصبح تاما أم كافيا، فإن من مصوغات الوقف اختلاف النظر، إذ إن الجملة الموقوف عليها إنشائية والمبدوء بها بعد الوقف خبرية، فجاء الوقف ليفصل بين الجملتين الإنشائية والخبرية، وهذه الجملة الخبرية قطعت عن التي قبلها اهتماما وتهويلا.
5: نعم، نأتي إلى حجة ومسوغ من لم يستحسن هذا الوقف واختار الوصل.
6: نعم، وأما من لم يرى ذلك وقفا، فعلى اعتبار أن جملة أليس الصبح بقريب في محل نصب مقول القول، بل إن الآية الكريمة بكمالها في محل نصب مقول القول، لأنها من مقول الملائكة الكرام للوط عليه السلام.
5: نعم، هل نقف على رأس هذه الآية أليس الصبح بقريب أم نصلها بالآية بعدها؟
6: إن الوقف على رأس هذه الآية أليس الصبح بقريب كاف، لأن قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها موصول بما قبله ليس مفصولا عنه، فهو إخبار عن وقوع العذاب بعد إخبار الملائكة لوطا عليه السلام بوقوعه، أي هو عطف إخبار على إخبار، وقد دل اختيار الفاء في قوله تعالى فلما جاء أمرنا دون الواو على سرعة وقوع الهلاك. ومن أسرار التعبير بالفاء كذلك أن وقوع الهلاك كان محدد الزمن، وهو وقوعه في الصبح، فكان المقام مقتضيا ترقب السامع لما حل بهم عند ذلك الموعد، فكان الموقع للفاء لتفريع ما حل بهم على الوعيد به، لذلك قال الإمام العماني بقريب حسن. والخلاصة أن الوقف على رأس هذه الآية بقريب كاف أو حسن أو جائز، لأن الفاء في قوله تعالى فلما جاء أمرنا يحتمل أن تكون استئنافية أو تفريعية أو أنها فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما قالوا له وأردت بيان عاقبة أمرهم. فأقول لك لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:13 مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
4: ربي إذا

0: فقلبي أنت تعرف، أو كان ذنبي عظيما.
1: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا تشير إلى 9:17 دقيقة، موعد صلاة العشاء في القاهرة.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة الفجر يحين موعدها في 4:34، وتشرق شمس يوم الجمعة في سماء القاهرة بإذن ربها في 6:13 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو ما يتيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلا ينازعنك في الأمر.

لكل

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ

Ordre!

Why?

0: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إخوة الإيمان، من الآن معنا من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ولكم تحيات الزميل تامر الجيوشي صاحبنا حتى هذه اللحظات، وساعتنا في استوديو الهواء تشير إلى 9:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ولا يزال الحديث موصولا عن مجاهدة النفس. ضيفنا الكريم، النفس الإنسانية تقاوم الإنسان، لكن الإنسان بما يمده الله عز وجل من الأنوار ينتصر على هذه النفس فتأتيه المعونة الإلهية. نرجو ضيفنا الكريم أن تواصل الحديث عن مجاهدة النفس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. يستمر الجهاد مع النفس وتستمر المجاهدة حتى يحصل للعبد المعونة، حتى يحصل للعبد النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. وهذه النفس فيها أصوات تنادي العبد، فصوت الشهوة يناديك، وصوت الأنانية يناديك، وتارة يناديك صوت العصبية، وفي هذه النفس صوت العقل، صوت الإيمان. والهدف من التزكية أن تصل إلى هذا الصوت، أن تصل إلى صوت الإيمان، أن تصل إلى صوت العقل، حتى يهيمن على جميع الأصوات، حتى يهيمن على صوت الشهوة وصوت العصبية وصوت الحقد والكراهية وصوت الأنانية. فالمجاهدة لا تزال تستمر مع العبد حتى يأتيه التأييد والعون من الله سبحانه وتعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فإذا

0: يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق، خوف من الله يبعدك عن الحرام، أو شوق مقلق حب شديد لله يبعدك عن الحرام وعن الذنوب والمعاصي، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم أوصيك بوصية، أوصيك بالخلوة، أن يكون لك ساعة في آخر النهار بينك وبين الله، لأن الخلوة هي المناخ الوحيد للفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، هكذا قالوا حبب إليه الخلاء. ما فائدة الخلوة؟ إنها المناخ الوحيد للفكر. وما فائدة الفكر؟ الفكر هو حركة العقل، والفكر هو الذي يحرر العقل من سلطان النفس والهوى. قلنا النفس فيها أصوات: صوت الشهوة، صوت العصبية، صوت الأنانية، صوت الحقد، صوت الكراهية، صوت العقل، صوت الإيمان. من فوائد الخلوة الوصول إلى صوت الإيمان، ولن تصل إلى هذا الصوت، لن يناديك إلا بالفكر والوصول إلى هذا العقل. فيناديك صوت الإيمان من داخلك: يا عبد الله قم صل رحمك، يا عبد الله قم أحسن إلى جارك، يا عبد الله قم صل الفرض، يا عبد الله قم تصدق على المسكين. أهل الله يقولون لك: الفائدة من الخلوة أن تجعل لك ساعة في آخر النهار بينك وبين الله، تتذكر، تتفكر، وتذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الفكر يوصلك إلى صوت الإيمان وإلى صوت العقل، يصف الذهن وينقي القلب من الشوائب والعلل والأمراض. إذن كما يقول الله سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ووجدنا أن أهل الله ربطوا بين تزكية النفس والذكر في ربط عجيب من القرآن الكريم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، هذه تزكية النفس، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. ربط الله بين تزكية النفس وبين الذكر. إذن نحن بحاجة إلى الخلوة لأنها المناخ الوحيد للفكر، ونحن بحاجة إلى الذكر. وقد تكلمنا قبل ذلك عن ذكر الرعاية وعن فائدة هذا الذكر في المراقبة، أنه يعلمك المراقبة: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الرعاية كما يقول أهل الله أن تقرر هذا المعنى في قلبك وفي نفسك: الله مطلع علي، الله يراني، الله عالم بحالي. أن يستقر هذا المعنى في قلبك، فإن استقر هذا المعنى في قلبك فلا خوف عليك. إذا استقر هذا المعنى في القلب فإنه يعينك على مجاهدة النفس. ولذلك كن مع المكون ولا تكن مع الأكوان. كن مع المكون الحق سبحانه وتعالى بقلبك، وكن مع الأكوان بجسدك، فقلبك وفكرك وعقلك مع الله سبحانه وتعالى، وجسدك مع الناس. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
1: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور أعلى الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعمي وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
3: وأهلا بكم معنا إخوة الإيمان والإسلام مع الأدب الرباني الذي تشتمل عليه سورة النور في هذه الحلقات التي نتعلم فيها كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد النطق الصحيح.
2: وتلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 58 من سورة النور.
3: وسورة النور أيها الإخوة من السور المدنية، آياتها 64 وترتيبها في المصحف الشريف 24.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ثلاث عورات لكم
1: ثلاث عورات لكم
0: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن

طوافون عليكم بعضكم على بعض.

0: قبلهم
1: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

0: والله عليم حكيم.
1: والله عليم حكيم.

0: وأن يستعففن خير لهن
1: وأن يستعففن خير

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 61 من سورة النور.
3: غدا إن شاء الله لنا لقاء أخير مع سورة النور، فحتى نلتقي وإياكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: المصحف المعلم،
5: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو ما يتيسر من سورة المرسلات.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فقدرنا فنعم القادرون. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة المرسلات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء؟ وما معنى قوله تعالى في سورة الشورى والذين اتخذوا من دونه أولياء؟ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء هم المشركون الذين جعلوا لله أندادا وشركاء يعبدونهم من دونه. الله سبحانه وتعالى رقيب على أحوالهم وأعمالهم، يحصيها عليهم ويعدها عدا كي يجزيهم عليها يوم القيامة. وهذه الآية الكريمة بينت عاقبة هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وشركاء ليقربوهم إليه زلفى. الله سبحانه وتعالى وحده رقيب عليهم وسيجازيهم بما يستحقون من عقاب أليم يوم القيامة. وما أنت أيها الرسول الكريم عليهم بحفيظ أو رقيب على أعمالهم، وإنما أنت عليك البلاغ المبين ونحن علينا الحساب، كما بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من إنزال هذا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بيّن أنواعا من الأدلة عن كمال قدرته وعن وجوب إفراده بالعبادة والخضوع وعن وجوب التحاكم إلى شريعته عند الاختلاف والتنازع، فقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: بعض الأشخاص يهكرون صفحات الفيسبوك ثم يتصلون على أصدقاء هذه الصفحات طالبين منهم إرسال نقود ومبالغ طائلة على أنها طلب من صاحب الصفحة الحقيقي، فما حكم ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومنها إذا حدث كذب. وبعد، فإن المؤمن صادق اللسان، عفوه مخموم القلب، مسالم لا يؤذي أحدا ولا يضر أحدا ولا يغش أحدا. فإن لم يكن كذلك فليس بمؤمن، بنص حديث سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وبنص قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقذره، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وبخصوص واقعة السؤال نقول إن السؤال محل الفتوى تضمن معاصي وكبائر مضاعفة، هي ما يلي: أولا الكذب، وهو وحده كاف للقول بالتحريم اليقيني القاطع، والله قال في كتابه المكنون: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فوصف المولى سبحانه الكاذب بالظلم، والله لا يحب الظالمين. ثانيا، تضمن السؤال أكل أموال الناس بالباطل، وتضمن كسبا خبيثا ومالا حراما واستحلالا لأكل مال أخيه المسلم. وقد جعلت الشريعة للمسلم حرمة، ولدمه حرمة، ولماله حرمة، ونحن منهيون عن انتهاك هذه الحرمات بقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والذي يقدم على سرقة صفحات الغير الفيسية فإنه يعد سارقا بالمفهوم الوارد في قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ومثل هذا العمل أيضا يعتبر إفسادا في الأرض، والله سبحانه قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الله العبادة، وجنب الله العبادة الكذبة وأكل الحرام المحبط للأعمال الصالحات. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: أما رسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: نظرت لله تعالى إن شوف يا ولدي من مرضه أن أذبح بقرة وأوزع لحمها على الفقراء، والحمد لله شوف يا ابني لكني الآن لا أملك ثمن البقرة لمروري بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أقوم بشراء بعض اللحم وتوزيع هذا اللحم على الفقراء بدلا من ذلك، أم أنتظر حتى أستطيع أن أقوم بشراء بقرة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن وفاء المسلم بنذره كما نذره عبادة عظيمة ومن صفات عباد الله الصالحين. والأصل في الوفاء بالنذر أن يكون على الصورة التي نذرها صاحبها، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، ولقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وبناء على ذلك، فإن الوفاء بالنذر يكون بتنفيذه على الهيئة التي عقد عليها، ولا يجزئ العدول إلى صورة أخرى مغايرة له. فمن نذر لله تعالى ذبح بقرة لزمه الوفاء بذلك بعينه، ولا يجزئه أن يوزع لحما على الفقراء عوضا عن ذلك، لأن شراء اللحم والتصدق به طاعة، وذبح بقرة وإراقة دمها لله تعالى ثم توزيع لحمها على الفقراء طاعة أخرى، ولكل منهما حقيقته الشرعية. وعليه، فإن تحققت القدرة على ذبح البقرة وتوزيع لحمها وجب الوفاء بالنذر، وإن لم تتحقق القدرة فله أن يكفر كفارة يمين. فقد قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. وقال صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك صام 3 أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وعليه، نقول للسائل الكريم: إن كنت ترجو من الله تعالى زوال ضائقتك وتيسر أمرك، فالأولى أن تنتظر حتى تتمكن من ذبح البقرة وفاء بنذرك وأداء للعبادة على الوجه الذي التزمت به، ولعل هذه النية الصالحة تكون من أسباب تيسير الله تعالى لك وتوسيعه لرزقك. فإن غلب على ظنك أن العجز عن الوفاء سيطول، أو أن الوفاء لن يكون إلا بمشقة شديدة غير متحملة، وإن انتظرت مدة من الزمن، فلك أن تكفر عن نذرك كفارة يمين على النحو الذي بيناه آنفا. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تعالى أن ينقلنا من الضيق إلى السعة، ومن الكرب إلى الفرج، وأن يعيننا على الوفاء بحقه ودينه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:10. مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.

0: اللهم صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأحزاب من قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الآية الرابعة. وحتى قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الآية السابعة من سورة الأحزاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. القول بالأفواه معناها أنها نسبة كلامية تصدر من اللسان دون أن يكون لها رصيد من اعتقاد القلب. وقد يوجد رصيد من اعتقاد القلب في شيء، ولكن الواقع غير هذا. يبقى كم نسبة عندنا؟ اعتقاد في القلب له واقع، كما تقول كان زيد عندي بالأمس، وصحيح كان زيد عندك بالأمس، يبقى ده حق صدق. وقد تعتقد أنت شيئا فتتكلم به، ولكن الواقع مش كده. اعتقدت أنت، يبقى دي مرحلة اعتقاد في القلب ولا واقع له. بقى الأول اعتقاد وواقع، خلاص، والثاني اعتقاد ولا واقع. إن كان اعتقاد وواقع يبقى صدق في الخبر وصدق في المخبر، وإن كان اعتقاد في القلب إنما الواقع مش كده يبقى كذب في الخبر، انما ما تقدرش تقول المخبر كذاب وصدق في المخبر، لانه ولا على ما ايه؟ على اعتقاده. طب ومره ما يكونش في اعتقاد خالص، يبقى كلام بالبق. ولذلك لما تتكلم واحد يقول لك ده فلان قال لي كده، قال لك يا شيخ ده كلام بالبق ولا كلام له، يعني معناه ايه؟ ملوش ايه؟ ملوش رصيد. اسمه كلام فك مجالس، مش كده؟ ده كلام بالبق، وده له كلمه، له كلمة. يعني ايه؟ يعني ما يقومش الكلمة عن اعتقاد، بل يقول كلمة كده بس: قولكم بأفواهكم. كلمة يقولها وخلاص، كلمة تقال ويشتفي بها مشتفى وتنتهي المسألة. يبقى إذن ثلاث مراحل: واقع واعتقاد قلب، يبقى صدق خبر وصدق مخبر. غير واقع ولكن قلبا يعتقد، يبقى كذب خبر وصدق مخبر. ما فيش اعتقاد خالص، ذلكم قولكم بأفواهكم. طيب تعالى بقى، والله يقول الحق. والله يقول الحق اللي هو ايه بقى؟ اللي هو واقع ويجب ان يعتقد. ده انت تشوف الاعجاز مش فيه ان هو يقول الواقع، ده هو يقع شيء فيقوله، يبقى صادق، صادق في الخبر، ويقول شيئا فيقع بعد ان يقول. ايه العظمة؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. مش حاجة حصلت وبيتكلم عن ايه؟ ده حاجة لسه هتحصل. يبقى الله هي صادق حين يقول ما كان، ويصدق حين يقول ما يقول. شوف العظمة بقى. يبقى اللي عنده المسألة واقعة واعتقاد يبقى أحسن ولا القول بالأفواه أحسن؟ ده إن اعتقدتم ولم يكن واقعا يبقى قول الله أصدق، فكيف إذا لم تعتقدوا خالص يبقى قول الله أولى ولا لا؟ والله يقول الحق، كأنه قال قارنوا بين قولين، قول بالأفواه وقول بالواقع والاعتقاد. إذا كان قول الله أقوى من الاعتقاد فقط يبقى من باب أولى، أقوى من القول بالأفواه بالأفواه فقط. طب يبقى الحكم إيه؟ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعني الله يهدي السبيل إلى قول الإيه؟ إلى قول الحق. أما للحكم إيه يا الله؟ ادعوهم لآبائكم. ليه؟ عشان ما تتجرؤوش على أنكم تنسبوا الأشياء إلى غير أهلها، لأن لا يجرأكم على أنكم تنسبوا العبادة لغير مستحقها، وتنسبوا الخلق لغير الله، تسندوا الخلق ده كله لحد تاني، لأنكم جرأتم وخدتوا الولد من أبوه ونسبتوه لمين؟ ونسبتوه لواحد. ولذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن عبادته يقول وبالوالدين، ليه؟ لأنهم سبب الوجود، سبب الوجود الثاني بتاعك. فإذا تجرأت على إنكار أو عقوق سبب الوجود الثاني يجرئك على أن تنكر سبب الوجود الأول. نعم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. شوف شوف بقى تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال هو قسط كان يبقى عمل النبي جور، مش كده؟ لكن لما يقول هو أقسط يبقى عمل النبي إيه؟ قسط برضه، بس قسط بشري، وده قسط عند الله أقسط. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طب يا أخي يجري على ألسنة الناس كلام يخرجنا، أنت تقول للواحد تعال يا ابني روح يا ابني يا ابني اعمل شيء يا ابني أنت مش عارف الله، هو مش ابنك. طب ما هو زي ما يقول له يا أبي كذا يا با فلان ويا با علان، قال دي كلمات تجري على اللسان ولا ايه؟ بيقولها يا ابي يا ابويا فلان، ده بيقولها احتراما، وانت بتقول له يا ابني تحنينا وعطفا واحتراما، دي بلد. يقوم ربنا يخطط لنا ويقولها لنا ايه؟ يقول ايه؟ هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به. بينك تقول لولد يا ابني وولد يقول للتاني يابا، يبقى دي ما يقصدش بها البنوة الحقيقية، إنما هي بنوة التعظيم في الأول وبنوية الإيه؟ العطف في الإيه؟ والحنان في الثاني. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإذا ما تعمد، إذا كان في يمين، اليمين اللي بنحلف بالله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تقول والله لا تيجي تاكل، والله ما نش عارف ايه، والله ايه ربنا عافاك بيدي، قال لك لان دي ايه انت ما تعمدتش انك تحلف وسام، دي كلام يجري على اللسان، والله ما نواكل، والله ما نجاي، والله مش عارف من ايه. قال ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو، فاذا كان قد سمح وقبل اللغو في ذاته وفي صفاته وفي الحلف به فكيف لا يقبله في مثل ايه؟ في مثل هذا. نعم. وليس عليكم جناح اي اسم أو معصية فيما أخطأتم به. الخطأ هو أن لا تذهب إلى الصواب لا عمدا. أن لا تذهب إلى الصواب لا عمدا، خطأ. ولذلك إحنا فيه خطأ نصوبه ونصححه، وبعدين بعد ما نصوبه له ونصححه لنلزقه في مخه، إن غلط فيه تاني نعاقبه. طول السنة الولد يغلط في الكراسة ونعمل له إيه؟ نصحح الخطأ بتاعه، نبى من عقبه لا. طب في الامتحان بقى في آخر السنة إيه؟ نقول له لا ده احنا عملناها لك كتير بقى وصححناها لك ومش عارف إيه، ما كانش صح لك إيه، ده انت تسقط بقى. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. احنا قلنا زمان أن الفعل إذا كان مسندا إلى الله سبحانه يجب أن تعلم أنه انحل عنه الزمان، يعني ما فيش زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل بالنسبة للأفعال من الله. كان الله غفور ولا يزال غفورا رحيما. ولا كان بس الأول؟ لا كان. طب ازاي دي تيجي؟ قال لك ليه؟ لأن الاختلاف في الحدث للزمن إنما ينشأ من صاحب الأغيار. وما دام الله كان غفورا رحيما ولا يطرأ على الله تغيير يبقى هو بس لسه برضو كده. مفهوم؟ ولذلك الخوف من ايه؟ من اصحاب الاغيار. انما اللي ما عندوش اغيار كان غفور رحيم ولسه غفور لان ما يجي ما يتغيرش. ولذلك يقول لك ايه؟ تغيروا من اجل ربكم. يعني انت مش بس مستقيم، اتغير من اجل الله لان الله لا يتغير من اجلكم. انت اللي تتغير من اجل مين؟ من اجل الله. انما ربنا ما يتغيرش من اجل ايه؟ من احد. وما دام كان غفورا رحيما وهو ما يطرأش عليه التغيير يبقى ايه؟ يبقى لا يزال ايضا غفور ايه؟ غفورا رحيما. احنا نلاحظ ان كلمه غفور ورحيم بيجوا مع بعض دايما كده. قال لك ايوه، لان الغفر سلب عقوبه الذنب، والرحمة مجيء إحسان جديد بعد الذنب الغفر. إزاي يعني؟ أنت مثلا لم أخذ جي واحد دخلت عليه لقيته بيسرق البيت، يمكن تمسكه وتوديه لإيه؟ للقسم. تقول له يا ابني أنت باين ابن ناس وأنت مش عارف إيه بتاع شيخ روح خلاص. يبقى غفرت له ايه؟ ذنبه وسترت العيب بتاعه. وهو خارج كده رحت حاطط في ايه في جيبك كده اقول له خد يا شيخ استعين بينا على ايه؟ يبقى الرحمه تيجي بعد المغفره، تغفر له الذله والعيب وبعدين ايه؟ تحسن اليه. هناك لما ربنا قال وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، شوف برضو ربنا سبحانه وتعالى وضع أساسا للمغفرة، أول أساس. فعاقبه بمثل إيه؟ طب وأنا ضربني واحد ألم، أنا ضربه ألم، طب ما يمكن هو رجل ضعيف وصحته على قده والألم بتاعه يا دوب ما عملش فيه، يمكن أنا إيدي شعب شوية ضربته ألم تبقى أكتر من طب وأنا أضمن المثلية دي إزاي؟ ثم ما تدخلش في متاهة وقول يا شيخ ولا أنا ضارب ولا أنا عامل، لأن أنت نزودت حتت إيه؟ منك قصاص. الله، انا حكيت لكم حكايه زمان او في جلسه اخرى لغيركم، ان كان في واحد مرابي، واحد راح استعار منه مال اقترضه، فقال له معاده كذا وان تاخرت عن يوم كذا يبقى انا اخذ منك رطل من لحمك. وكتبوا الشروط وكل حاجه، فتاخر الراجل فراح اشتكى. القاضي بقى مساله شروط المتعاقدين، فالقاضي ذكي ولبق وألهمه الله الذكر، قال له شوف يا سيدي انت صحيح تاخد منه الرطل، بس احنا هنوقفه هون نجيب لك سكينة ونوقفه كده وتروح ضارب السكينة خبطة واحدة كده تطلع الرطل، النقص نكمله منك ونزاد ناخده منك. قال يا شيخ ولا انا عايز لا ده وايه. يبقى كده قوله وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، اول مرحله في الايه؟ لان مين يقدر المثليه دي تقدرها ازاي؟ انت ما تقدرش تقدرها، قول يلا بلاش. وبعدين يقول في ايه ثانيه وان تعفوا وتصفحوا يبقى هو خير. في يروح مفسرها بحيثيه ثانيه يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما معنى كظم الغيظ؟ واحد عاقب عمل فيه حاجة وأنا انغصت فبدي أضربه زيها، ولكني كظمت غيظي. معنى كظم الغيظ إنني ما انفعلتش انفعال غضبي عشان أعمل فيه حاجة وخليت الغضب في إيه؟ في قلبي برضه. لكن العافين عن الناس تطلع الغيظ من قلبك راح. يبقى أول مرحلة إيه؟ المثليات ما يمكنش. تاني حال أكظم الغيظ، الغضب لسه في قلبي إنما ما عملش عملية. قول له شيخ روح روح. تاني مرحلة نعمل إيه؟ نطلع الغيظ من قلبنا ونعفو. ثالث مرحلة ايه؟ تحسن اليه. تحسن اليه، اهي دي زي الراجل اللي دخل واحد بيسرق، ستر عليه ولا وداه في الاسم ولا اي حاجة، وهو طالع اداله ايه؟ يبقى اذن الرحمة بعد الايه؟ المغفرة. طب ايه الرحمة؟ ان يميل انسان بالاحسان لعاجز عنه. يعني واحد قادر وواحد عاجز، يقوم يميل له بالاحسان، تبقى اسمها ايه؟ فان كان الامر بالعكس فلا يسمى رحمة. ان مال عبد الى سيده باحسان لا يقال انه رحمه، لازم يكون ايه؟ اقل ايه منه. ايوه، نسينا نقول ان المغفرة دايما تيجي قبل الايه؟ قبل الرحمة. قال لك ومرة تيجي الرحمة قبل المغفرة. نجيب لها برضو صورة كده نقربها. واحد برضو دخل بيته فوجد لصا، راح مسكه اللص، قام الولد ارتج ولقى ابن ناس ومش شكل حرامي ومش شكل مش عارف ايه، هيقول له والله يا سيدي انا والله العظيم ما اكلت بقالي يومين ولا ما اكلت بقالي يوم. يقوم يقعده ويجيب له اكل ويديله ايه؟ ياكل. وبعدين بعد ما خلص اكل اذا كان من الممكن ياخده ويسلمه لمين؟ للشرطه. قال له يا شيخ روح انت الاخر، تبقى الاحسان جه قبل مين؟ قبل المغفره. ولكن هذا هو القليل، المغفره تسبق الرحمه. ولذلك لما القران يجي يقول ايه؟ وننزل من القران هو شفاء ورحمه، ده شفاء ستر للمرض، هي دي المغفره ستر للايه؟ ولكن الرحمه ان لا تبتلى ايضا بالمرض من الاول كده، ما يجيش المرض، يبقى الشفاء يوجد داء فايه؟ فيشفيه. انما الرحمه انه ايه؟ ما يجيش الداء خالص. بعد ذلك لقائل ان يقول ما موقف زيد حينما يكون اسمه زيد ابن محمد والشرف الكبير ده، وبعدين يصبح زيد ابن حارثة وينزع منه اسم محمد؟ مسألة سلب نعمة عنه لازم تؤثر في نفسه. إنما ده زيد مؤمن وسمع وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يبقى احترم فعل رسول الله أو احترم أمر الله وتنفيذ رسول الله. يبقى هو إنما الناس هتقعد تلك بقى تشوف بعد ما كان وبعد مش عارف إيه، والمرجفين بقى يقعدوا بقى إيه يتخنوا عقله بقى بعد ما كنت بقى تسيب أبوك وتقعد له وبعد ذلك يعمل الشغلة دي. ثم قال لك اسمعوا، ما تبقوش أحن على زيد من محمد، لأن رسول الله أولى بالمؤمنين مش بزيد من أنفسهم. النبي أولى بالمسلمين جميعا من مين؟ فما بالك بزيد؟ ما تحننونيش على زيد وتقولوا ده أنا عملت فيه. طب ما تشوفوا ربنا ادى إيه؟ ليه بتغمضوا عندي؟ الله تعالى اسمه زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد. إنما هات لي كده صحابي من صحابة رسول الله أعطي وساما من الله بأن اسم العلم يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته. إيه دي؟ ده لا فلما قضى زيد منها بقى مذكور بالقرآن والقرآن خالد، يبقى ذكر الخالق. يبقى عوض ولا ما عوضوش؟ عوضوا عوض كبير قوي، يبقى مش فاهمين بيستروا دي.

قوي اللي ما لهمش قرابه بيه. وبعدين اللي قبل منها يحسن على مين؟ على الناس القرابه الايه البعيده، ويحسن على القرابه ايه القريبه، وبعدين يحسن ايه. يبقى اول حاجه الانسان بيحسن فيها لمين؟ لنفسه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدا بنفسك إيه؟ ثم بمن ايه بمن تعود. ولذلك كانوا يقولون ان اوطان الناس تختلف باختلاف هممها. كلمه وطن تختلف باختلاف همم الناس. فرجل وطنه نفسه، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد، ادي واحد. ورجل وطنه ابناؤه واهله، يبقى ده يقول لك ده رجيز، انما دوكا بيسميه ايه؟ عالة. طب واحد بقى بيسيب الاصول والفروع ويتعدى شويه، ام قال لك ده بقى رجل. طب واحد خد القريه كلها وبر بها كده، ام قال لك ده الرجل. طب رجل راح بقى راجل العالم كله بيدي للانسانيه كلها، قال لك هذا فلسفه الرجل. فلسفه ايه؟ فلسفة الرجل. يبقى كل واحد ما يوسع دائرة الإحسان ودائرة المعروف تبقى الرجولة بتاعته دي المكيال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أهم حاجة في الإنسان إيه؟ مش نفسه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى جاب أهم حاجة والرسول أولى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا مات رجل عليه دين وليس عنده وفاء لا يصلي عليه، ويقول صلوا على أخيكم، ما يصليش هو عليه. ناس يقولوا الله وده ذنبه إيه مدزون ما يصليش عليه، قال هو منع الصلاة ولا قال صلوا على أخيكم؟ صلوا على أخيكم، لما هو ما صلاش. طب ليه؟ قال لك لأنه هو قايل في حديث تاني: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، ما قالش أداها، لا، أدى الله عنه. ربنا هو اللي يأدي، ما دام في نيته انه يأدي هو مش هيأدي، انما مين اللي يأدي؟ الله. فحيث لم يؤدي ومات وعليه، يبقى كان في نيته ان لا يؤدي، يبقى انا ما صليش عليه. فلما نزل قول الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، قال اللي يموت وعليه دين علي يعني. بقى اولى من ايه؟ اولى بالمؤمنين من ايه؟ من انفسهم. يبقى اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى ما دام هو عمل كده يبقى لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم اولى من اي انسان ومن نفسه به. ما هو النبي اولى بالمسلم من نفسه، يبقى لازم ان يكون الناس النبي اولى بهم من ايه؟ من نفوسهم. ام قال لك وده صح؟ ألم يقل رسول الله أمام عمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ فسيدنا عمر قال له: يا رسول الله أنت أحب إلي من مالي ومن عيالي، إنما نفسي يعني لا. شوف صدق المنطق. قال له: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال له: يا رسول الله يعني. قال له: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فسيدنا عمر رأى إيه؟ المسألة إيه؟ عظيمة. أم فطن عمر إلى الجواب وقال: ما دام الأمر عظيمة فلا بد أن الله أنطق رسول الله بحب غير الحب الذي أعرفه. ده لازم الحب العقلي، الحب بالعقل. لأن لما يجي يقول أنا لولا، وهو نفسه قال: ما عمر لولا الإسلام. يبقى أكن محمد، يبقى لازم بعقله أحب إليه منه. هل الإنسان يحب الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ بعقله. طيب ولد ذكي وهو ابن عدوك تحبه بإيه؟ إنما تحب ابنك الغبي بعاطفك. ففيه فرق بين الحب. أمال إيه؟ ما يحب الولد ويحب اللي يقول ده سلام على الولد، الولد ويمدحه يبقى مبسوط فيه، مع إنه هو فاهم إنه غبي. ولذلك مشهورة القضية عند العرب، مشهورة.

0: واحد كان عنده ولد جه في اخر الزمان بس طلع متخلف وبقى كبير قوي كده، انما لسه فيه طفوله الحب. وشوف بقى العيل لما يبقى هايف كده وطويل كده وهايف. فكان الناس يدخلون على الرجل ان ارادوا مساعده منه، بانهم لما يروحوا يشوفوا الولد ما شاء الله الله يبارك ده الولد مش عارف ايه، ويقعد يمدح له فيه شويه، الراجل ينبسط قوي وبعدين يميل عليه يقول له الله عايزين 100 جنيه يقوم يديكم. فواحد جاء اصابته ضيقه فقالوا له اذهب الى فلان وشوف الولد كده وامتدعه شويه وطبطب عليه وبعدين اطلب طلبك. فالراجل قعد وياه ينتظر الواد يجي، الواد ما جاش. قعد وطول صاحبنا يبص له يعني عايز ايه، برضه يتغطرس شويه لو سلم كبير كده، والولد نازل من على الايه السلم عليهم في البقو كده ونازل طويل وهي كده وقاعد يتمختر مش كبير قوي. وبعدين يقول له يا بابا يعني بكده، قال له انا نزلت على السلم لوحدي. قام الراجل قال له مين دي؟ قال له ما بسلامته اللي بتدعو له. قال له يا شيخ الله ياخده والارزاء على الله. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. ازواج الرسول امهات للمؤمنين. قال بعض العارفين وما دام أزواج الرسول أمهات للمؤمنين فتبقى خديجة أم لرسول الله لأنه أول المؤمنين. ولذلك كانت تعامله مش معاملة الزوجة، معاملة الأم، يعمل كده تطبطب عليه وتقعد وتحطه على رجلها وتعمله مش ويغيب على الجبل تروح لودانه الأكل. وبالك لو كانت بقى واحدة من صغيرة كده وبتاع كانت تقول للراجل جرى له حاجة، الراجل اللي هزم ايه اللي حصل له، انما دي ايه تطبطب عليه وتاخد الورقه وتعمل مش عارف ايه. بقى كان في حاجه الى امه ولا لا؟ حاجه الى امه. طيب وازواجه امهاتهم ليه؟ ام قال لك وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من ايه من بعده ابدا. ليه؟ لأن الرجال الذين يختلفون على امرأة توجد بينهم دائما ضغينة، ولو كان الواحد مطلق الواحدة هو مطلقها وكريه، ولما يجي واحد تاني يتجوزها يبقى حيل يتأود الوافي. فلأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه ما يصحش أن حد ما يكونوش فراشا لغيره أبدا، وما دام ما يكونوش فراش لغيره يبقوا امهات للمؤمنين جميعا. بس المساله ما تتعداش هذه. ليه؟ قال لك لان افرض ان لها بنت يبقى الناس ما تتجوزهاش عشان بنته تبقى ايه اخته؟ لا، تبقى هي المساله ما تتعداهاش هي بس، هي بس، انما بنته يصح ايه يتجوزها طبعا الاول. وأزواجه أمهاتهم، لأنه لا يصح لإنسان مؤمن برسول الله وبيعتلوا المرتبة أنه يخلف رسول الله على مين؟ على امرأته. أدوى. ولذلك كان هذا هو السبب في أنه كانت التعدد عند الجاهلية لا حد له، يعني الواحد يتجوز إن شاء الله يكون 20. فلما جاء الإسلام أراد أن يحدد العدد، ماذا يقول في رجل عنده أكثر من العدد المحدد اللي هو 4؟ نزل الحزم وقال أمسك 4 وفارق سائرهم. هذا 4. طب والرسول ليه قعدوا عنده 9؟ أهيد اللي مسكنها لنا مين؟ المستشرقين. نقول لهم أنتم أغبياء، ومن يلف لفكم من المسلمين غبي مثلكم. شوفوا الاستثناء اللي جه لرسول الله وعنده 9 صحيح، جمع 9. إنما لازم تفهموا أن الله قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يعني ان ماتت واحدة ما تقدرش تجيب واحدة تانية مطرحها، ان ماتوا كلهم ما تجيبش حد. الله. طب تعالى بقى، طب غيره من امته يتجوز اربعة ونطلق واحدة يجيب واحدة، مش كده ولا لا؟ ويطلق الاربعة ويجيب اربعة واربعة الله. يبقى ايه؟ يبقى رسول الله ضيق عليه ام وسع عليه؟ وهم يقولوا لا ده تسعة. يا ابن الايه، خد بالك لازم تفرق في اللغة بين الاستثناء في العدد وبين الاستثناء في المعدود. رسول الله استثني عن امته في عدد، عدد تسعة يعني له تسعة، ولا في معدود هم التسعة ده لهم بس؟ ده لهم بس. يبقى ده استثناء في العدد ام في المعدود؟ لو كان استثناء في العدد كنت تقول الكلام ده صح، انما ده استثناء في مين؟ بحيث لو انتهى المعدود لا يحل له. يبقى رسول الله ضيق عليه، ما تظلموه. خلاص كده قال الاول. وايضا حين يمسك الرجل اربعا ويفارق سائر الزائد، يعني الزائد ده يروح فين؟ يتجوز، كان عنده خمسة ولا ستة وطلق اثنين وابقى اربعه، الاثنين يروحوا حد يتجوزهم تاني، مش كده؟ حد حرمه؟ لا، يتجوزه. طب اذا رسول الله امسك اربعا وساب الخمسه، اين تذهب الخمسه؟ ما دام امهات ولا يحل لاحد ان يتزوجها، يبقى من الخير ان تبقى مع رسول الله ولا لا؟ تبقى مع رسول الله. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وما دام هو اولى بالمسلمين من انفسهم يجب ان يكون رسول الله إيه؟ هو اولى، وهم يبقوا اولى من مين؟ من رسول الله بنفسه، بحيث اذا اراد رسول الله شيئا يمشي كلام. ليه؟ لان زي ما الرسول اولى بالمسلمين من انفسهم، ردوا له الايه؟ ردوا له التحيه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، بس لا تتعدى الام بس هي. ولذلك لما ستنا عائشة بيقولوا لها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال الكلام صح، وأزواجه إيه؟ أمهاتهم. فلها إيه؟ أخت. تبقى يعني تحرم؟ ما تحرمش. لو وجد لها بنت تحرم، على الغير ما تحرمش. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. كلمة الأرحام مأخوذة من الرحم، الرحم اللي هو مكان الإيه؟ الولد، وهو جنين في بطن إيه؟ في بطن أمه. أولى ببعض إيه؟ ليه جادي؟ قال لك لأن الإسلام في أوله حينما هاجر المهاجرون وتركوا أموالهم وديارهم ونساءهم وذهبوا إلى المدينة، لم يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى الأزواج، فمن شدة الإيثار جاء الواحد منهم إلى المهاجر وقال يا هذا أنا عندي أكثر من زوجة، انظر إليهن، فمن أعجبتك طلقتها أنا وأخذتها أنا. لون من الإيثار لا يمكن أن يوجد أبدا، لأن الإنسان يجود على صديقه أو على من يعرف بأي شيء في حوزته وملكه إلا مسألة المرأة. فالصحابة بتوع هذا الإيثار الحق صحيح. وبعد ذلك كان النبي يؤاخي بين المهاجر والأنصار، ومعنى يؤاخيه يعني إيه؟ يولد يرثه. فلما أعز الله الإسلام والمهاجرين كل واحد منهم وجد له طريقة مسعى للحياة، قال لا، رجعوا الميراث لأولى الإيه؟ لأولى الأرحام، ولغى مسألة الميراث بالإيه؟ بالمؤاخاة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. خلاص كل حاجة استقرت، وكل واحد شاف معايشه إزاي، وكل واحد رتب أموره، واللي كان عنده أزواج بقت مهاجرات ومؤمنات، إذا جاءك المؤمنات إيه؟ مهاجرات، وبقت الأمور استقرت. الرحم ده بقى أولو الأرحام يعني تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ بضعة اللقاء حتى من آدم. ليه؟ لأنك أنت لما تبص تلاقي كلنا من مين؟ مش من آدم وحواء؟ دخل الحاجب على معاوية فقال له رجل بالباب يقول إنه أخوك. قال له بقى أنت حاجبش ولا أنت عارف إخواتي؟ يعني معقول؟ قال هكذا قال أدخله. فدخل الرجل فنظر إليه معاوية فقال له أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. معاوية ذكي قال لي رحم مقطوعة والله لأكونن أول من وصلها. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. يعني الجماعة المهاجرين والأنصار ما حدش فيها ولا إنما لما يحضر حاجة زي دي ادوله حاجة من عندكم تطوع ولا لا. وإذا حضر القسمة قالوا الإيه القربى وليتفرزقوهم من واكسوهم وقول لهم قولهم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. في الكتاب اللي هو أم الكتاب اللوح المحفوظ أو في الكتاب اللي هو القرآن زي ما قال إيه هنا إيه أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى عامة لموكب الرسل جميعا فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. ساعة ما تسمع وإذ يعرف أنها ظرف لحدث ظرف لحدث وإذا نقل ظرف لحدث لما أقول إذا جاءك فلان فأكرمه يبقى الإكرام معلق بإمتى؟ بالمجيء بظرف المجيء. كأن الله يقول اذكر إذ أخذ ربك اذكر إذ أخذ ربك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. من النبيين ميثاقهم كلام عام جمع النبيين ثم فصله بعد ذلك فقال ومنك مش كده ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو العهد يؤخذ بين اثنين. وكيف أخذ الله الميثاق؟ أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين مسح وأخذ وقال أشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم إيه؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ده الميثاق الأول. ثم اصطفى الله من البشر رسلا. حين يصطفي الله من البشر رسولا هل اللي اصطفي ده عشان يبقى رسول الله ويخطب ربنا ويقول له عشان يبقى يعلم الناس حد ما يقبلهاش ولا يقبلها؟ يقبلها. يبقى قبوله الرسالة يبقى أكن عهد من الله أنه أصبح رسول. يبقى أخذ الميثاق معناها إيه؟ أن الله اصطفاه وقبل المصطفى هذه الإيه؟ هذه. يبقى ده هو الميثاق لأن مسألة إجاب وقبول كلها. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. منك ده خاتم الرسل ونوح الأب الثاني للبشرية لأن بعد آدم كان آدم مع ذريته وأولاده وبعدين جت حادثة الإيه الطوفان وبعدين قام الجماعة المؤمنين بقوا كلها في السفينة ونزلوا فيبقى الأب الثاني للبشرية لأن البشرية كلها من سلالة مين؟ من سلالة آدم أولا وبعدين انقسموا إلى مؤمنين بنوح وغير مؤمنين. غير المؤمنين غارقوا والمؤمنين ايه بقوا تبقى الذريه اللي بقيت من مين. ولذلك يقول لك ان بتقول الرسول عليه الصلاه والسلام رسول عام للبشر. طب ما هو نوح كان رسول عام للبشر. قام قال لك مش رسول بعموميته جاهنا ده عموميته لخصوص المرسل اليهم لانهم كانوا جماعه في السفينه انما ذوك اخذها في كل زمان وفي كل ايه وفي كل مكان. هنا بقى ومنك ومن نوح جاب الرسول الاول وبعدين جاب نوح، مع ان نوح قبله. قال لك الواو عاده لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، الواو لمطلق الجمع، ونظرا لان المخاطب رسول الله فقدمه، والمخاطب بهذا الكلام. وبعدين مسك مين؟ جاب نوح. أم قال لك لأنه يعتبر الأب الثاني لإيه؟ للبشر. طب وموسى وعيسى؟ أم قال لك دول لأنهم كانوا ديانتهم معاصرة لرسول الله. اليهود إيه؟ في المدينة، ونصارى في نجران، وهم دول اللي أهل كتاب وكانوا بينهم وبينه على الأول. طيب موسى ما قالش ابن مين، ولما جه عيسى قال ابن ايه؟ ابن مريم. دليل على انه يؤكد الاصالة في الانجاب، الاب اصل ان وجد مع الزوجة، فان لم يوجد الاب تبقى الزوجة. ليه؟ ما فيش زوج لمريم، يبقى هي الاب ولا لا؟ هي اللي نسب اليها عيسى ابن مريم. ولما يقول عيسى ابن مريم تجد ان دي لها تاثير في المساله الاولانيه، حينما بشرت مريم بانها ايه هتولد كذا وتولد كذا وبشرها بقى. قالت ايه؟ قلت يجيني غلام من غير ما يمسكني بس، هتيجي ازاي؟ قال لك دي جايه في الاعجاز، لان احنا قلنا ان طلاقه القدره ما تتوقفش على ان يكون الانجاب بشكل خاص، مش ميكانيكي. خلق ادم من لا اب ولا ام، وخلق حواء من ام ولا اب، وخلقنا جميعا من اب، وخلق سيدنا عيسى من ام دون اب، فدارت القسمه العقليه، فكان طلاقه القدره لا حدود لها زي ما عايزه. طب قالوا لها مين اللي قال لك بقى ان الغلام هيجي بدون ما يمسك بشر؟ اللي قال لك الحكايه دي منين؟ انت لما ابشرت بغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم، طب ومين اللي قال لك انك هتخلفيه؟ كاتب غير راكز. جبت دي منين؟ قالت ده فطنه بقى مريم. فطنتها ايه؟ حينما قال الله اسمه المسيح عيسى ابن مريم ولا جابش ابوه، يبقى هي هتولده من غير راجل. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، أو أن المسألة بتاع ومنك ومن نوح برضو التقديم له معنى، مش لأنه مخاطب بس، أو لأن بيتكلم عن طبيعة الأزل، مش قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نعم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى. طب وجاب إبراهيم ليه بقى؟ قال لك لأن إبراهيم كانت العرب تؤمن به وتعلم إنه هو أبو الأنبياء وهو اللي مش عارف إيه وهو اللي، لأنه له علاقة بالكعبة ورفع القواعد والمش عارف إيه. فإذا هو إيه؟ جاب نوح لأنه أبو الإيه؟ البشرية الثانية، وجاب إبراهيم لأن العرب بيعتقدوا إيه فيه ونقلين في حاجات كتير عنه، لأنه له صلة بالبيت والمش عارف والمسعى والذبيح إلى آخره. وموسى وعيسى لأن دول لهم أتباع موجودين فين؟ في الجزيرة الإيه؟ العربية. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. غلظ الميثاق إنك أنت توثقه وتقول لهم أنتوا هتتعبوا وأمامكم هتضطهدكم فأنتم لازم تتحملوا ومش عارف إيه، يبقى ده معناها الميثاق يبقى إيه؟ يبقى مؤكد. ولذلك لم يوصف الميثاق بأنه غليظ إلا في هذا، وفي مسألة علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها وقد فرض لها مهرا، نقوم نقول له اديلها مهرها ولو كان قنطار اديه له، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظا. لأن المواثيق قد تيجي فيما دون العرض، إنما ميثاق في العرض هذا ده ميثاق قوي قوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأحزاب من قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الآية الرابعة، وحتى قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الآية السابعة من سورة الأحزاب. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات سعيد مدبولي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 11. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم. هذه سهرة الخميس 16 من صفر عام 1448 للهجرة، الموافق 30 من يوليو عام 2026 للميلاد. تمتد مع حضراتكم حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما نقدمه في هذه الفترة وكل الفترات، من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، لقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلو الهمة، فقال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم علو الهمة في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.

0: واجد علم العليم الحكيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، عالي الهمة يعرف قدر نفسه في غير كبر ولا عجب ولا غرور ولا تفاخر، وإذا عرف المرء قدر نفسه صانها عن الرذائل وحفظها من أن تهان، ونزهها عن دنايا الأمور وسفسافها في السر والعلن، وجنبها مواطن الذل. ألم تر إلى شرف نفس الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام حين دعا ربه قائلا: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وحين قال لرسول الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم.
0: لأنك ربي

0: بمحبتي لأنك ربي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. الإخلاص ينبغي أن يكون في التوحيد وهو الأساس. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص في الصبر سبب لدخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة.

أيها الإخوة المؤمنون، إن الإخلاص في الصلاة سبب لقبولها ومغفرة الذنوب. فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق نحيا مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ طه الفشني.

0: المؤمنين ورحمة
1: الله.

Who

0: قدم الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، نحيا حتى منتصف الليل مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بكم واتقوا الله ويعلمكم

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة استمعنا إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، قرآن سهرة الغد بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الثانية عشرة، منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الحذر لا يرد القضاء، ولكن الدعاء يرد القضاء. قال الله سبحانه: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيعتبر الدعاء من أهم الأبواب التي يحتاجها الناس في حياتهم الدنيا، خاصة إذا علمنا أن مصالح العباد كثيرة ومتنوعة، ومنها ما يسهل تحقيقه، ومنها ما يصعب، ومنها الذي يعد مستحيلا، ومنها أمور ذات صلة بالدين، ومنها أمور ذات صلة بالآخرة، ومنها أمور ذات صلة بالدنيا. قد يلجأ الناس إلى آخرين لحل مشاكلهم وقضاء حوائجهم أو مساعدتهم في قضائها، وقد يجد المضطر عند بعض الناس حلولا وقد لا يجد. فماذا يصنع المضطر إذا لم يجد حلا؟ لقد فتح الله أبواب الدعاء والتضرع، ووعد في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بقبول الدعاء وعدم رد السؤال، وبين أنه قريب من عباده فلا يحتاجون إلى وساطة. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله يجيب المضطر إذا دعاه، ويعين المحتاج إذا سأله ليلا أو نهارا. وقد بيّن سيدنا علي في هذا الأثر أن الحذر لا يرد القضاء والقدر، لكن الدعاء يرد القضاء. ثم ذكر الآية 98 من سورة يونس عليه السلام وبدايتها: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، إلى آخر الآية الكريمة. ووضح السادة علماء التفسير أنه لم توجد قرية آمنت بكاملها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسول الله إليهم. فعندما دعوا الله واستغاثوا به وتضرعوا إليه وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب الدنيوي والأخروي على أرجح الأقوال، لقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة: أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبين فضل الدعاء وأن الدعاء يرد القضاء. دلائل أخرى في أن الدعاء يرد القضاء:
2: روى الترمذي بسند حسن عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وروى الحاكم وأحمد بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء يا عباد الله.
1: لكن أستاذنا الكريم، للدعاء أوقات يستجاب فيها هذا الدعاء.
2: نعم، وضحت السنة ذلك، وجاء فيها ما يدل على أهمية الدعاء في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا جل وعلا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. ودلت الأحاديث النبوية الشريفة أن الدعاء يقبل عند الأذان وعند الإقامة وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وعند الزحف ولقاء العدو وعند رؤية البيت الحرام وعقب كل صلاة مفروضة وفي السجود وفي السفر وفي الصوم وعند الإفطار، ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، وليلة النصف من شعبان وليلة القدر. وأفادت الأحاديث أيضا أن دعوة الإمام العادل مقبولة، وأن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الحذر لا يرد القضاء، ولكن الدعاء يرد القضاء. قال الله سبحانه: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم يا دكتور، إن احنا بنسمع كثيرا عن بناء الأحكام في الفقه الإسلامي على جلب المصالح ودرء المفاسد. لو نوضح مفهوم المصلحة والمفسدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المصلحة هي السعي لتحصيل كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وتكثير الخير أو كل ما يحقق نفعا معتبرا للإنسان أو يدفع عنه ضررا وفق ميزان الشرع، وليست كل منفعة يراها الإنسان مصلحة شرعية. فقد يرى شخص ما أن الربا أو الغش أو الرشوة تحقق له منفعة مالية، لكن الشرع لا يعتبرها مصلحة أو منفعة، لأنها تؤدي إلى فساد أكبر. أما المفسدة فهي دفع وإزالة كل ما يلحق الضرر أو الشر بالإنسان. أما المفسدة فهي دفع وإزالة كل ما يلحق الضرر أو الشر بالإنسان، وتقليل الأخطار أو كل ما يؤدي إلى ضرر معتبر في الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال. ومن هنا يتبين أن معيار المصلحة في الإسلام ليس الهوى الشخصي، بل المصلحة الحقيقية التي تحقق الخير العام والخاص معا.
2: لأن إنسان ممكن يتصور أن هذه مصلحة، لكن أنها تكون غير دينية أو منافية للأخلاق، إذن ليست مصلحة ولكنها صحيح. تعتبر مفسدة. نعم.
3: ولذلك في القرآن يعني وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولذلك وردت أدلة كثيرة تدل على أن التشريع الإلهي قائم على جلب المصالح ودفع المفاسد، منها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل والإحسان من أعظم المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهي آية عظيمة في بيان مقصد التيسير. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحرج والمشقة الزائدة مفسدة، ولذلك رفعها الشرع. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا فقط، بل نهى عن المقدمات المؤدية إليه، لأن الشريعة لا تكتفي بمنع المفسدة بعد وقوعها فقط، بل تمنع أسبابها أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث عظيم جعله العلماء أصلا من الأصول. فكل ما يؤدي إلى ضرر محض أو غالب يمنع شرعا.
2: وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. يعني الإنسان يبعد عما يجلب له الضرر ويجلب له الحد. يعني
3: نعم، فكل هذا يؤدي إلى تحقيق مصالح الإنسان وإبعاد الضرر والمفاسد عنه، مما يدل على أن الشريعة لا تقصد تعذيب الإنسان وإنما تقصد إصلاحه. ولإجماع العلماء على هذا الأصل فربطوا المصلحة بحفظ الضروريات الخمس، وكرروا أن جميع التكاليف الشرعية ترجع في النهاية إلى مصالح العباد، والعقل يقضي بذلك. ولذلك نرى أن الشريعة الإسلامية وكذلك القوانين حينما منعت السرقة فهي تهدف إلى حماية الأموال، وهذه مصالح للناس. والقوانين التي تعاقب القتل تهدف إلى حماية الأرواح، والقوانين التي تنظم الأسرة تهدف إلى حماية المجتمع. فإذا كانت القوانين البشرية هذه هي غايتها وهدفها من سن القوانين، فمن باب أولى أن تكون الشريعة الإلهية قائمة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والعقل السليم يشهد بأن الحكيم لا يشرع عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فإذا كان الخلق لم يكن عبثا فكذلك التشريع لم يكن عبثا.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة التحريم، نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ شعبان الصياد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبك.
1: اللهم صل على النبي.

magic. والله غفور رحيم.

0: بعدك.
1: الله

والله غفور رحيم.

الله اكبر.

0: بك.
1: الله اكبر، صل على النبي،
2: اللهم صل على النبي.

والله غفور رحيم.

Thank you.

Shut up.

بعض.

0: خير.
1: الله عليك
2: عليك يا شيخ شعبان.

عليه.

والملائكة بعد ذلك ظهير إيه.

0: قلوبكما.
1: Thank you.

0: اللهم صل على النبي.
1: ويبقى عليك يا ابويا قويك وانت بالصحه يا رب.

Left side.

0: منكم.
1: الله أكبر.

على النبي. عليه.

Salik.

مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات

عليه.

مؤمنات.

Allah.

चालेल.

مؤمنات مسلمات

0: انت عليك اللهم صل على النبي اللهم عليك يا رب وانت عليك الله يطول
1: عسى

dale.

مؤمنات.

الله يرضى عليك يا رب. طيب تعالي الله يقويك.

لا تعتذروا لي.

ويدخلكم جنات.

والذين آمنوا معه نورهم يسعى

يا

عليك. والله.

وقيل ادخل النار مع الداخلين.

لي. ونجني من القوم الظالمين.

0: ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة التحريم، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فلنعطر أفواهنا بالصلاة على نبينا الكريم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
1: الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا بدءا من أول سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير

هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنا

ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ.

بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

الكتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

الله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

زكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل.

يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.

0: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: من أول سورة سبأ وحتى الآية 26 من سورة فاطر ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى حوالي 3:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق نستمع إلى الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ محمد الفيومي.

0: قدم الشيخ محمد الفيوم هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، نستمع الآن إلى هذا الترتيل المبارك بدءا من الآية السادسة من سورة الممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة،

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره،

0: صدق الله العظيم.
1: من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، استمعنا إلى هذا الترتيل المبارك من الآية السادسة من سورة الممتحنة وحتى الآية السابعة من سورة الطلاق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة المائدة.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. بعد قليل بمشيئة الله تعالى نستمع إلى القارئ الشيخ محمد محروس طلبة وتلاوة مباركة لسورة الإنسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إنك الشفيع الأعلى، بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار، عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى سورة الإنسان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الإنسان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. بعد قليل إخوة الإيمان لنا لقاء مع القارئ الشيخ عبد الله عمران في تلاوة مباركة من سورة قاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه. وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة قاف نستمع الآن إلى القارئ الشيخ عبد الله عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد